وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من منبر الحرمين.
2: ترفقوا بآبائكم وأمهاتكم وكبرائكم وشيوخكم والطاعنين في السن منكم، قدموهم وأكرموهم وعظموهم وارفعوهم. ترفقوا بالعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وأعينوهم وقربوهم وأدنوهم. ترفقوا بالفقراء والضعفاء والمساكين، واحنوا عليهم وأغنوهم. ترفقوا بالنساء والأطفال، وارحموهم وأدوا حقوقهم. ترفقوا بالأجراء والعمال والخدم الذين جعلهم الله تحت ولايتكم وكفالتكم. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تمنعوهم ما يستحقون، ولا تسمعوهم ما يكرهون. ترفقوا بالدواب والعجماوات، فقد أمر الشارع صاحب الإبل إذا سافر بها في الخصب والعشب والرعي أن يرفق بها حتى تأخذ من الرعي ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ونهاه عن تعجينها ومنعها من الرعي مع وجوده حتى لا يجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. وأمره إذا سافر بها في القحط والجدب والمحل أن يعجل السير ليصل مقصده وفيها بقية من قوتها قبل أن تضعف ويذهب نقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي الجدب فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. ترفقوا في الأمر كله، فإن الرفق ملاذ من المخافات والآفات.
1: من منبر الحرمين.
3: تسابيح. سبحان من خلق الإنسان وبناه، واللسان وأجراه، لا يخيب من دعاه، ويهب لكل ما رجا، ويبلغه من الدارين منا. سبحانه غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، يمحو الزلل ويصفح، ويغفر الذنب ويسمح. محمود ما أمسى النهار وأصبح. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، وصرف شرا كثيرا. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. له الحمد حتى نموت، ويوم نبعث بعد الموت. سبحانه من يرفع له عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. لا إله إلا الله الكريم، الجواد، الرؤوف، الرحيم. اللهم ربنا صلاح الحال، ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.

يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فيحييكم

تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها،
وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمة سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا؟ قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع،
4: محاضرة الأسبوع، محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

ثم ذكر تعالى أنه أرسل رسله بالبينات والحجج والبراهين القاطعة وبالكتب المتلقات من السماء، ثم أخبر الله عز وجل أنه أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لعلمه بمعنى ما أنزل عليه وحرصه عليه واتباعه له، وهو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فيفصل للناس ما أجمل ويبين لهم ما أشكل، ولعلهم ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين.

0: يخبر الله عن حلمه وإمهاله وإنظاره الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعوتهم إليها وحملهم عليها، مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم بالعذاب من حيث لا يعلمون.
1: أو

0: مجيد
1: أو يأخذهم في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية، فهم لا يعجزون الله على أي حال كانوا.
0: أو يأخذهم على تخوف.

يخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، وأن كل ما له ظل يتفيأ بكرة وعشيا فإنه ساجد بظله لله عز وجل وهو صاغر.

أسند الله عز وجل السجود إلى هذه المخلوقات تنزيلاً لها منزلة من يعقل، فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال، فهي تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وأخبر الله عز وجل أن الملائكة تسجد له غير مستكبرين عن عبادته، وأنهم يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون مثابرين على طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.

0: السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
1: يقرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه، وأن له الدين خالصا، فلا تصلح العبادة إلا له، ولا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
2: في التفسير.
4: نقدم لكم

0: تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: في ميزان النوايا.
1: أهلا بكم. إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. جرت العادة أن يعمل الإنسان ليكسب ويكسب لينفق على نفسه وأهله، لكن هذا الكسب والإنفاق في ميزان النوايا الحسنة عمل مأجور مشكور. بالنفقة على النفس والزوجة والولد، من احتسبها عند الله تعالى فنوى بها الاستجابة لأمر الله تعالى في قوله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهو مأجور على ذلك، وكانت له صدقة من الصدقات. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وهكذا في ميزان النوايا تكون نفقتك على أهل بيتك عادة في قلب العبادة.
0: في ميزان النوايا
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وأيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم برنامجكم اللهم بك أصبحنا، اليوم الخميس 30 من شهر صفر عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا هذا الصباح، وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة تحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سبيعة إبراهيم السبيعي، في التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ سعد الدوخي، وهذه تحية من المخرج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
7: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
6: ويقول:
7: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم مستمعينا الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. ودائما نحن نذكر بواحد من هذه الأذكار أو ببعضها، ويعني ينبغي المسلم دائما أن يهتم بهذه الأذكار وأن يعتني بها وأن يقول ما يحفظه منها مستشعرا معانيها. جميل حقيقة أننا حينما نقول هذه الأذكار أننا ندقق في معانيها، حتى وإن كان بعض مثلا الأذكار لا نعرف معانيها ممكن نرجع أو نسأل مثلا عن بعض معانيها، لأنك إذا عرفت المعنى يعني عرفت يعني كان هناك تواطؤ بين القلب واللسان. يعني مثل هذا الدعاء مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا نفس طرفة. يعني هذا فيه قمة الانطلاح بين يدي الله والتوكل عليه والاعتماد عليه جل وعلا، وبداية بهذين الاسمين العظيمين: يا حي يا قيوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنه قد ورد في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في سورة البقرة وآل عمران وطه. ولم يأتي في هذه السور الثلاث من أسماء الله سبحانه وتعالى فقط إلا هذين أو هذين إلا هذين الاسمين، اللي هو في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي بداية سورة آل عمران: ألف لام ميم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فوذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دعا الله بحاجة وألح في دعائه قال: يا حي يا قيوم، كررها. وكان أيضا يقول: ألذ بهذا الجلال والإكرام. هذا أول الدعاء: يا حي يا قيوم. ثم تستغيث برحمة الله، رحمة الله التي وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته جل وعلا شملت البر والفاجر. يعني والرحمة كما يقول العلماء رحمتان: رحمة عامة لكل الناس بل لكل المخلوقات حتى الحيوانات. ترى كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة فقط، فهذه الرحمة يتراحم بها الخلق حتى تجد أن الوحش أو الدابة ترفع حافرها عن وليدها، يعني تخشى أن تطأه لرحمتها به. فتستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى ثم تقول: أصلح لنا شأننا كله. كل يعني أنت كأنك تفوض الله في كل شأنك وتتوكل عليه في كل أمرك وتستعين به وتعتمد عليه في كل ما تأتي وتذر من أمور الدنيا والآخرة. وهذا شيء أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع وجمل ويعني الدعاء، وكان دعاء أكثر بهذا الشكل: اللهم نسألك، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتنا اللهم أني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم، وهكذا. برحمة أصلح لنا شأننا كله، ثم قال: ولا تكلنا أنفس طرفة عين. وهذا فيه اعتراف بالنقص وبالذل وبالحاجة إليه سبحانه وتعالى، وبالانطراح بين يديه وبأقصى درجات الحاجة والفاقة لرحمته وعونه وتسديده وهدايته وعافيته ورزقه كل شيء من سبحانه وتعالى. فأنت الشاهد أن الواحد لما يقوم مثل هذه الأذكار وهو يعي معانيها ويستشعرها، أول شيء بيرتاح ويطمئن، يعرف أنه يأوي وإلى ركن شديد وإلى متوكل على العظيم جل وعلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيرتاح ويطمئن. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يعي معاني هذه الأذكار قدر المستطاع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم. طبعا الحلقة اليوم أيها الكرام يعني أيضا مواكبة لما نعيشه هذه الأيام من هذه التظاهرة القرآنية العظيمة، و يعني هذه الفعالية المباركة وهي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام خلال هذا الأسبوع. ونحن طبعا كل يوم يعني ننقل لكم جزءا من هذه المسابقة مع الزميل عبد الرزاق عليه الله يطول العافية، وكذلك هناك رسائل يعني مسجلة من أيضا كذلك الزميل سلطان ربيع، وهناك نقل مباشر لوقائع هذه المسابقة من بعد البرنامج لين الظهر. فنواكب هذا الحدث الأبرز والأعظم والذي يهتم بأعظم شيء هو القرآن، ولذلك كل مواضيع حلقتنا أسبوع هذا حول القرآن وحول الحفظ وحول هذه الأمور. اليوم عنوان الحلقة: حلم أو حلم حفظ القرآن. هذا الحلم عند أكثر الناس، يحلم أو يحلم أنه يحفظ القرآن، يعني يتمنى أنه يحفظ القرآن وأن يكون القرآن وأن لا يغادر الدنيا ولا والقرآن في قلبه، وأن يكون شفيعه وصاحبه وخليله يوم القيامة والمنقذ له، لأن القرآن يشفع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلنا نحلم بهذا، أسأل الله يا رب يرزقنا يحقق لنا هذا الحلم، أن نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نعيه وأن نتدبره وأن نعمل بما فيه وأن نحتكم إليه وأن يكون نبراسنا وقائدنا يوم القيامة. فهذا هو عنوان حلقتنا مستمعينا الكرام، حلم حفظ القرآن. وأيضا نستعرض بعض الفقرات، فقرة هداية آية إن شاء الله تجي بعد شوي إن شاء الله مع الزميل أحمد الشدي، ثم الساعة 8:07 إن شاء الله بيكون معنا الزميل نايف الحربي في جولته الصحفية، ثم طال عمرك ميدان خيركم 7:25 دقيقة. ضيف الحلقة بيكون معنا دكتور عبد الله العمودي أستاذ التفسير في جامعة أم القرى، يعني ندردش معه إن شاء الله حول موضوعنا، حول موضوع حلقتنا اليوم، ما الذي يمنعنا من تحقيق هذا الحلم، كيف نبدأ رحلة الحفظ، ما الذي يغير حفظ القرآن في حياة الإنسان. ثم طال عمرك تغطية معنا، التغطية الأولى عن جمعية اليقظة الخيرية، سنتعرف إن شاء الله على هذه الجمعية عن قرب إن شاء الله مع الأستاذة سعدة السفياني وهي المدير التنفيذي لجمعية اليقظة الخيرية. الساعة 8 حكم بيكون بنقدم لكم إن شاء الله موجز الأنباء، الساعة 8 يعني بعد الموجز إن شاء الله بيكون معنا الزميل عبد الرزاق علاوي كالمعتاد في التغطية، ويعني يعيش إن شاء الله الأجواء المسابقة هناك في المسجد الحرام. ثم فقرة سريات تأتيكم إن شاء الله 8:15، ثم نختم حلقتنا بمشيئة الله تعالى، لكن بين هالفقرات دائما نستمع إلى آيات وإلى مقاطع من السور القرآنية العظيمة مع بعض القراء أصحاب الأصوات الندية في فقرة تدل الناس، وأيضا راح إن شاء الله كذلك نستقبل اتصالاتكم، نقرأ مشاركاتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدايات آيات.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: لما نزلت هذه الآية قال الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وفي حائطه 600 نخلة. ثم جاء إلى الحائط فقال: يا أم الدحداح. فقالت: لبيك. فقال: أخرجي، فقد أقرضته ربي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.

0: الرياض تستضيف النسخة التاسعة من ملتقى الصحة العالمي ويستقطب 130 ألف متخصص. 40 مليون ريال لتنمية الغابات، شراكة وطنية تعزز استدامة الموارد الطبيعية. الشؤون الإسلامية تواصل الدورة الشرعية المكثفة في أندونيسيا بمشاركة 150 داعية وإماما وخطيبا. المملكة تتصدر أسواق الطيران بثمانية ملايين مقعد. وادي حنيفة سحر الطبيعة ومتعة التنزه في قلب الرياض. انطلاق موسم التمور بربوة الرياض السبت المقبل. ما الأطعمة التي ينبغي تجنبها بعد 40؟ خبيرة تكشف قائمة غذائية. أخيرا حراج بن قاسم ذاكرة الرياض الشعبية يدخل مرحلة جديدة من التطوير. نعود للخبر الأول بفهد، السعودية بين أكبر 10 دول في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم أخوي سبيت، مثل ما ذكرت صنف تقرير التنمية في العالم 2026 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان وعد الذكاء الاصطناعي المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها وأبرز تعتبر جهة جاذبة للكفاءة المتخصصة، وأصبح نموذجا في تكامل البيانات الحكومية. ويعد التقرير يعد هذا التقرير أول تقييم شامل يصدره البنك الدولي لأثار الذكاء الاصطناعي في الاقتصاديات النامية.
0: أيضا نضج التجربة الرقمية يرتفع إلى 87.6%.
1: نعم هذا خبر يمكن أغلب الصحف اليوم برزته، اللي هو قفزت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية خلال العام الأخيرة بصورة لافتة، لتتجاوز في عام 2026 أكثر من 805 ألاف مشاركة في استبيان قيم تجربتك الرقمية، مقابل أكثر من 374 ألف مشارك عام 2025، بعد أن بلغ عدد المشاركين نحو 175 ألف في عام 2024 وأكثر من 134 عام 2023، وأصبحت المشاركة خلال عام واحد أكثر من ضعف مستواها في العام السابق، وأكثر من 6 أضعاف ما كان عليه قبل 3 أعوام. وهنا تكتسب هذه القفزة أهمية أكبر، لأن تقييم التجربة الرقمية يعتمد بدرجة أساسية على ما يواجه المستفيدين فعليا أثناء رحلة الحصول على الخدمة. ترى بعضنا ما يقيم، قيم يا أخي تجربة كذا، أنت والله دخلت مثلا موقع أبشر أو مواقع وزارة الداخلية أو مواقع وزارة الخارجية أو أي مواقع موجودة في ما شاء الله موقع وزارة الصحة، قيم الموقع لأن هنا يتطور الموقع إذا قيم.
0: صحيح، ولو مطلوب أنك تمدح، لا عطه التقييم الصحيح.
1: أعطى التقييم الصحيح، بعضهم يقول لا ما خلص شغلي ما لا قيم شوف، وهذا طبعا يطور الخدمات بإذن الله.
0: طيب أيضا ذكرت من ضمن الأخبار وفهد، الرياض تستضيف النسخة التاسعة من ملتقى الصحة العالمي.
1: نعم تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة النسخة التاسعة من ملتقى الصحة العالمي خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من قادة القطاع الصحي والمستثمرين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم وأبرز الجهات في القطاع الصحي دوليا ومحليا. ومتوقع أن يستقطب الملتقى 130 ألف متخصص في الرعاية الصحية ومشاركة أكثر من 2200 علامة تجارية، إلى جانب مشاركة ما يزيد عن 100 دولة وما يتجاوز عن 1000 مستثمر.
0: 40 مليون ريال لتنمية الغابات.
1: طيب هذا السؤال مفاجئ لك أستاذ سميد، إن جاوبت عليه تراك راعي غابات. كم عدد الغابات في المملكة؟
0: 134
1: محافظات.
0: سم
1: هذه عدد المحافظات 134
0: صحيح؟
1: لا هي 200، لا اقول لك انت قلت رقم بس ما هو تقول 134، اقول لك هذه عدد المحافظات المملكة 200. شوف اجمالي غابات المملكه 280 غابه حول عسير طبعا ومكه، طبعا تصدرون القوائم انواع الغابات عندنا في السعوديه اللي هي غابات المناطق شبه الدافئه وغابات الروضات والاوديه الرعويه وغابات المنغروف. وخبرنا اليوم يتحدث عن رعى معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيط لتوقيع عقود مشاريع الإدارة المستدامة للغابات بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وكذلك إحدى الشركات الوطنية، كأول مشروع وطني من نوعه يستهدف تعزيز استدامة الغابات والحفاظ على قيمتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وترسيخ دور القطاع غير الربحي في دعم المستهدفات البيئية الوطنية. ترى كلامنا ما يقول غابة، دائما القاعدين مكان مشجر ومثلا في شجر كثير، ما يقول والله يقول هذا وادي، يقول هذا شعيب، يقول هذا كلمة غابة قليل نستخدمها.
0: صحيح. فلما تقول غابة تتخيل أنت اللي في أفريقيا.

0: اللي فيها أسود ونمور وكذا
1: هذا. لا لا لا، أي منطقة فيها تشجير فهي غابة. زي النوى مثلا، مثلا البستان مثلا ما حد يستخدمه مثلا،
0: صح. آه
1: بخش هذا كان فيه مدري في بعض المناطق يقول لك هذه بخشة
0: قديمة، هذه بخشة
1: يعني هنا إيه قديم مرة.
0: طيب طيب، تقول المملكة ما شاء الله تصدر أسواق الطيران بثمانية ملايين مقعد.
1: نعم، تصدرت المملكة العربية السعودية أسواق الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث السعة المقعدية للمجدولة خلال شهر أغسطس 2026 بعدد بلغ إجمالي المقاعد المجدولة على الرحلات من وإلى داخل المملكة يعني نحو تقريبا 8 ملايين مقعد. وبحسب أحدث بيانات يعني تلك المؤسسة العالمية، طبعا بيت خبرة عالمي يتحدث عن هذا الجانب في بيان عن بيانات الطيران وجدول الرحلات، ارتفعت السعة المقعدية في السوق السعودية بنسبة 4% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، بما يعادل إضافة يعني نحو 306 ألاف مقعد خلال عام واحد.
0: حدثنا عن وادي حنيفة أبو هاد.
1: وادي حنيفة، أول شيء المملكة فيها لا يقل أعتقد عن 119 وادي، والأودية كثيرة، وادي حنيفة ودرمة ودرشة وادي فاطمة وغيرها من الأودية المشهورة، لكن اليوم حديثنا يتحدث عن وادي حنيفة في قلب الرياض. يرسم وادي حنيفة مشهدا طبيعيا تتنافس فيه التضاريس مع المساحات الخضراء والممرات المفتوحة ليمنح زوارا متنفسا تتبدل معه إيقاعات المدينة. ويعتبر يعني مكان صراحة يعني وادي حنيفة من الأماكن الجميلة في الرياض. وادي حنيفة يعني مثل ما يذكر الخبر هنا، الوادي يضم يعني في جانب سياحي وفي جانب ترفيهي، وكذلك يتحدثون ويمتد وادي حنيفة عبر أجزاء واسعة من مدينة الرياض مشكلا محورا طبيعيا ارتبط بتاريخ المدينة ونموها العمراني، بما أسهمت أعمال التأهيل والتطوير في المحافظة على خصائص البيئية وإعادة توظيف محيط ليكون متنفسا طبيعيا للعاصمة وزوارها.
0: موسم التمور في الربوة السبت،
1: أمس قلنا عتيقة واليوم في الربوة تكلمنا عن تنطلق السبت المقبل فعاليات موسم التمور في أسواق الربوة 2026 بمدينة الرياض، وتستمر حتى 28 سبتمبر لدعم المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية وإبراز جودة الإنتاج الوطني من التمور.
0: طيب بالنسبة للشباب اللي حول 40 وش بيأكلون؟
1: هذه نصحة خبيرة، يعني نصحة يعني بتجنب الخبز الأبيض الذي يتحول بسرعة إلى جلوكوز مثل ما يقولون في الجسم. هنا الدهون المتحولة، كذلك أكد الخبيرة ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون، اللحوم الدهنية والملح والصلصات، القهوة، ونصحت بالابتعاد عنها الأطعمة الموصى بها. في المقابل أكدت الدكتورة أهمية التركيز على الأطعمة الصحية المفيدة كالأسماك والدواجن والخضروات والفواكه والبقوليات، مع الحرص على تجنب زيادة الوزن المفرط للحفاظ على الصحة العامة في المرحلة العمرية. بمعنى أنك يعني ما ترى زي أول تأكل أي شيء قبل 40، بعد 40 لا، أي شيء فيه كربوهيدرات فيه سكريات زايدة ابتعد عنها.
0: طيب
1: خبرنا الأخير،
0: يلا عطنا حراج بن قاسم. الله يستعب،
1: متى شريت آخر مرة غرفة نوم ولا سرير ولا دلال ولا أي شيء من حراج بن قاسم؟
0: ما قلت يمكن قبل 5 سنين،
1: طاسة سيارة، ها
0: 3 سنين كذا، ما أنا ما هم
1: إذا
0: قريب
1: قريب. شوف يمكن الكل يعرفه، يعني أول شيء خلنا نتكلم عن ما شاء الله أمانة مدينة الرياض، بدأت أعمال توسعات وتطوير حراج بن قاسم، السوق الأشهر الذي ارتبط بذاكرة أهل الرياض ويعد من أبرز الأسواق الشعبية التي تختزن ملامح الزمن القديم والجميل. يأتي التطوير على امتداد المكان اللي هو مركز بن قاسم التجاري والتاريخي. هنا يتحدثون عن ولا يكاد أحد من أهل الرياض إلا يعرف هذا السوق اللي هو حراج بن قاسم، الذي تعود بدايته عام 1371 هجري أي 1951 ميلادي بعهد الملك عبد العزيز تم تأسيس هالسوق. وطبعا هو حراج، قصة تسميته يذكرون قصة تسمية رجل طلب من المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله السمح له بالدلالات أو بالدلالة على تركات الأموات، وكان معروفا باسم ابن قاسم فنسب اسم السوق إليه منذ ذلك الوقت. على فكرة له اسم ثاني، تعرف اسم الثاني ابن نفيسة،
0: عجيب لا جديد خبرها من قاسم.
1: يقول من هو حراج بن نفيسة أو حراج بن قاسم كما يسمى الآن، أحد طبعا أشهر الأسواق في الرياض. له رحلة طويلة، وترى انتقل يعني على حسب كلامهم كان أول حراج بن قاسم يعني موجود، انتقل أو تنقل حراج بن قاسم. بين عدد من المواقع في مدينة الرياض. فبحسب ما يروي كبار السن كان مقره الأول في ساحة الصفات بجوار قصر الحكم، ثم انتقل إلى شارع الرئيس ومنها إلى حي منفوحة بجوار سوف الغنم قبل أن ينتقل إلى حي المنصورة. استمر الحراج في موقعه بالمنصورة فترة من الزمن قبل أن يستقر في مقره الجديد. بعد قررت أمانة منطقة الرياض استعداد مقر جديد باسم حراج بن قاسم، واختير يعني له موقع آخر وقريب تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو عن الموقع الحالي. ويذكر أن يعني يتحدثون طبعا يعني إذا نظرنا إلى حراج بن قاسم يمثل إرثا تاريخيا ومعلما في مدينة الرياض، وتحرص الأمانة لأمانة منطقة الرياض على الإبقاء على مقره القديم بالتزامن مع يعني استحداث المقر الجديد.
0: الله يعطيك العافية.
1: هذا حراج بن قاسم اللي بيجي للرياض الله يحيي تقضى منه وكل شيء ترى تلقاه فيه، يعني تستغرب تلقى واحد يبيع مثلا أذكر طيس السيارات تبع فيه، تبع فيه كفرات، واحد يبيع هناك كفرات نوم، واحد يبيع هنا مدري والأصوات تتداخل مع بعضها في الحراج.
0: لا بعدين كان أول كله بس منتجات يعني قديمة يحرج عليها، الآن لا فيه ما شاء الله يعني محلات أثاث كلش جديد في بعض ال
1: كلش فيه، تلقى فيه طيور، تلقى فيه حمام، تلقى فيه يعني ما شاء الله اللي تبيه تلقاه
0: في حاجة. ممتع حقيقة اللي بيزوره. الله يعطيك العافية أبو فهد.
1: شكرا لكم، نلتقيكم على حد.
0: الله يجزاك إن شاء الله. الله يرحمك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
6: عمرو عبيدة السوطري يبلغ من العمر 15 عاما، يحفظ 8 أجزاء. التحق بحلقات جامع محمد الفاتح التابعة لجمعية خيركم قبل سنوات بتحفيز من شقيقه الأكبر، وهو من المتفوقين دراسيا. شارك في عدد من المسابقات القرآنية وحصل فيها على مراكز متقدمة، ويحلم بأن يكمل دراسته الجامعية في مجال الذكاء الاصطناعي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

0: من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: الله اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
5: أهلا بكم أيها الكرام، كما نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة، هو الدكتور عبد الله بن حسين العمودي، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
5: الله يحييكم دكتور، يبارك فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. دكتور عبد الله، يعني نحن حديثنا في هذه الحلقة عن حلم حفظ القرآن، ويمكن كثير من المسلمين حقيقة يحلم هو أو يحلم أن يكون أولاده من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن خلنا يعني في البداية نسألك حفظك الله يا دكتور، ما الذي يمنعنا من تحقيق هذا الحلم؟
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث إلى خير أمة بخير كتاب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. بداية أرحب بكم أستاذ سبيت والإخوة الكرام في هذا البرنامج المتميز من خلال هذه الإذاعة المباركة، وأرحب بالمستمعين الكرام.
5: يا مرحبا.
6: لا شك أن أمنية حفظ القرآن أمنية من أعظم الأمنيات، وإنجاز من أنفس الإنجازات التي يسعى إليه المسلم والمسلمة في حياته. ومن تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل القرآن الكريم وعظيم منزلته والأجر الجزيل المترتب على تلاوته وحفظه، تاقت نفسه إلى تلك المنزلة العلية والمكانة السنية. وقد وصف الله جل وعلا كتابه الكريم بقوله صاد والقرآن ذي الذكر، فهو كتاب له شرفه، وبين جل وعلا علو شأن هذا الكتاب الكريم، وأخبر جل وعلا أنه كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب كثير الخيرات عظيم البركات، بركاته متعددة ومتنوعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه المقدمة والتوطئة لهذا الموضوع قبل الإجابة على سؤالكم بارك الله فيكم، ما الذي يمنعنا من تحقيق هذه الأمنية، أمنية حفظ القرآن الكريم؟ أولا، من هذه العوائق والموانع التي تمنع البعض من حفظ القرآن الكريم استصعاب حفظ القرآن، وهذا المانع من الموانع النفسية، وهو من تلبيس إبليس للصد عن هذا المسلك المبارك. من استعان بالله تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب المعينة على حفظ القرآن سيعينه الله بإذنه وتوفيقه على حفظه. وقد قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أي إن الله يستر معانيه لمن تدبره ويستر ألفاظه لمن حفظه. فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك. انتهى كلامه رحمه الله. وحافظ القرآن في رحلته إلى وفي مسيرته لحفظ القرآن لا شك أنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى يصل بعد توفيق الله إلى مراده. وكم من الذين عانوا في حفظ القرآن وجدوا واجتهدوا وصبروا حتى وفقوا لحفظه بعد توفيق الله وإعانته. ولعلي أذكر نموذجا من النماذج الذين وجدوا صعوبة في حفظ القرآن في أول أمرهم ثم فتح عليهم بعد ذلك من سلف الأمة المتقدمين، وهو الحسن بن عبد الله الحلبي، متوفى سنة 588 للهجرة. يقول عن نفسه: كان أخي ذكيا يحفظ سريعا وكنت بطيء الحفظ، إلى أن قال، وهذا الشاهد في كلامه: فدعوت الله أن يسهل علي حفظ القرآن، ثم اجتهدت حتى بلغ من أمري أنني كنت آخذ 60 آية وأحفظها. إذن وجد مشقة وجهد وتعب في بداية الأمر، لكنه صبر واستعان بالله عز وجل واجتهد في الدعاء فأعانه الله وفتح عليه. ثانيا من الموانع التسويف والتأجيل. البعض منا ينتظر بداية مثالية وظروف مثالية مستقرة حتى يبدأ رحلة حفظ القرآن، وهكذا تراه يسوف ويؤجل وتمضي عليه السنوات وهو لم يبدأ، وهو في محله لم يبدأ ولم يتغير، وحاله كما قال القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. لو نظر هذا الذي يسوف ويؤجل، لو نظر في أحوال غيره لوجد أن لديهم انشغالات وظروف مثله أو أشد، ومع هذا فقد استطاعوا حفظ القرآن بعون الله وتوفيقه ثم بالجد والاجتهاد والمداومة على المقدار المحدد الذي يناسب ظروفهم وقدراتهم واستطاعتهم، وخصصوا وقتا للقرآن لا يمكن ولم يفرط فيه البتة. ثالثا من الموانع أيضا، يدعي البعض أنه ليس لديه الوقت الكافي لحفظ القرآن، وهي دعوة غير صحيحة، لأن المرء لو أحسن استغلال وقته وتنظيمه التنظيم الجيد وحافظ على مقدار معين من القرآن يلازمه في حفظه ثم مراجعة لحفظ القرآن بإذن الله ولو طالت المدة. كان في مجتمعنا من النماذج المشرقة الذين حفظوا القرآن مع كثرة أعبائهم وضيق أوقاتهم وتعدد مسؤولياتهم، وهذا مما يرد على هذه الدعوة دعوة البعض بأنه ليس لديه الوقت الكافي لحفظ القرآن. رابعا أيضا، وهذا من الموانع، يظن البعض أن عدم حفظه للقرآن وهو صغير في السن يعني أن أوان الحفظ قد فاته، وهذا أمر غير صحيح أيضا. كم سمعنا وقرأنا وشاهدنا من حفظ القرآن في سن متأخرة، ولا عجب في ذلك، فإن كتاب الله تبارك وتعالى ميسر للذكر لمن أقبل عليه بجد وعزيمة ونية صادقة. خامسا، البعض يريد أن يحفظ القرآن في مدة وجيزة، كحال بعض النماذج التي ربما قرأ عنها أو سمع أخبارها، فيقيس نفسه بغيره مع أن قدراته تختلف عنهم، وربما ظروفه ووقته المتاح ليس كغيره. لذا ينبغي للمرء أن يعرف قدراته وظروفه فيعمل وفقا لها ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع. سادسا من موانع وعوائق حفظ القرآن كثرة الذنوب والمعاصي، فهي من أبرز أسباب حرمان التوفيق إلى العلم النافع. فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سابعا، البعض في بداية حفظه للقرآن لا يرضى أن يقع في شيء من الأخطاء ولو كان يسيرا، أي أنه يريد أن يحفظ حفظا متقنا من المرة الأولى، وهذا من الصعوبة بمكان، إذ إن القرآن لا يثبت إلا بالتعاهد والتكرار، ونسيان بعض آياته أمر سائغ ووارد.
5: نعم، أحسن الله إليكم يا دكتور عبد الله، بارك الله فيكم، وقد ذكرتم هذه السبع نقاط وهي فعلا يعني واقعية وما نشاهده في مجتمعاتنا. طيب الآن نسأل سؤال مهم الحقيقة لي وللمستمعين الكرام، كيف نبدأ رحلة الحفظ؟
6: نعم، رحلة الحفظ بارك الله فيكم وفي المستمعين الكرام لها طبعا خطوات عملية وأسباب بعد توفيق الله وإعانته. أولها النية الصادقة. النية الصادقة هي أولى خطوات هذه الرحلة المباركة. ليكن المقصد الأعظم والهدف الأسمى من حفظ القرآن هو ابتغاء مرضات الله عز وجل والتقرب إليه بحفظ آيات كتابه الكريم. ومن علم الله صدق نيته وإقباله على حفظ القرآن بجد واجتهاد، متحليا بالصبر وقوة العزيمة، ومستعينا بالله ومتبرئا من حوله وقوته، وفقه الله وأعانه وفتح عليه ويسر له أسباب الحفظ. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثانيا، التدرج في حفظ القرآن أمر في غاية الأهمية، لأن البعض قد يغلب عليه الحماس والرغبة في حفظ القرآن سريعا، لكنه بعد فترة قد يشعر بالتعب ويشعر بعدم القدرة على ضبط محفوظه، ثم بعد فترة قد ينقطع عن الحفظ. ولا شك أن كل واحد منا أعرف بقدراته وإمكاناته التي ينبغي أن يضعها في اعتباره، فلا يكلف نفسه فوق طاقتها. يبدأ مثلا البعض بحفظ عدة أوجه في اليوم الواحد وهو لا يستطيع أن يحفظ إلا وجها واحدا، لذا ينبغي الحرص على الحفظ المتقن ولو كان وجها واحدا في اليوم أو أقل من ذلك. المهم هو حفظ القرآن، المواظبة عليه، تعاهده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. والمعنى أن الإنسان إذا لم يداوم مراجعة القرآن فإنه ينفلت من صدره كما تهرب الإبل إذا فك وثاقها. ولنتذكر دائما أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وقليل دائم خير من كثير منقطع. ومن جميل الوصايا لحافظ القرآن مقولة بعض الأخيار: قلل المقدار وأكثر التكرار وداوم على الاستمرار. ثالثا، من أسباب حفظ القرآن من صحت نيته وقويت عزيمته وسمت همته إلى حفظ القرآن، لا بد أن يبادر إلى اتخاذ الخطوات العملية وليحذر من التسويف، فالتسويف آفة عظيمة تسرق أعمارنا وتصرفنا عن المبادرة إلى فعل الطاعات. البعض يؤجل البدء في حفظ القرآن لأعذار كثيرة، من ذلك قول بعضهم: ليس لدي وقت فراغ لحفظ القرآن، أو قول بعضهم: إن فرغت بدأت في حفظ القرآن، أو قول بعضهم: إذا انتهيت من دراستي بدأت في حفظ القرآن، أو إذا جاءت الإجازة بدأت في حفظ القرآن. وهكذا تمر عليه السنوات وهو يسوف ويؤجل، ويبقى حفظ القرآن أمنية في قلبه لم يتخذ الخطوات العملية لتحقيقها.
5: دكتور عبد الله، نحن الوقت انتهى للأسف، يعني والله مستمتع كثيرا بحديثك، لكن هل بالإمكان نختصر ونعددها مثلا يعني نقطة نقطة كذا حتى نستفيد منها؟
6: نعم، طيب لعلي أختصر بارك الله فيكم. أيضا من الأمور المهمة لابد من تلقي القرآن مشافه عن شيوخه المقرئين وأساتذته المتقنين. لا يكفي أن الإنسان يعني يتعلم ويقرأ بنفسه، لا، القرآن مبني على التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ المقرئين والأساتذة المتقنين. كذلك من الأسباب ملازمة مصحف واحد من الأسباب المعينة على الحفظ، لأنه يعين على تثبيت الآيات المحفوظة في الذاكرة ويمنع التشتت الذهني. كذلك من الأسباب سادسا، ينبغي عدم الانتقال إلى وجه جديد ومقدار حفظ جديد إلا بعد إتقان ومراجعة الوجه السابق، وهذا من النقاط المهمة أيضا. سابعا، اغتنام أوقات الفراغ. كل واحد منا لديه أوقات يقضيها ويمضيها في ذهابه وإيابه وانتظاره ونحو ذلك، بالإمكان أن تغتنم هذه الأوقات في تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته. كذلك من الأسباب الحرص على حفظ القرآن في سن مبكرة، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وكما لا يخفى على الجميع أن الطفل في سنواته الأولى يتميز في الغالب بسرعة الحفظ وسهولته وقوة الذاكرة، لذا حري بالوالدين الحرص على إلحاق أولادهم بحلقة تحفيظ القرآن الكريم وتشجيعهم وتحفيزهم ومكافأتهم على ذلك. تاسعا، صحبة أهل القرآن وملازمتهم أيضا من الأسباب المعينة على الحفظ والثبات وعدم الانقطاع، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أخيرا، كثرة التضرع والإلحاح على الله عز وجل بالدعاء وتحري أوقات الإجابة من أعظم أسباب التوفيق والتيسير والإعانة على حفظ القرآن. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتى له من كل شيء مداده.
5: جميل، الله يجزاكم خير فضل الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العمودي أستاذ التفسير بجامعة أم القرى، وقد حدثنا حديثا ماتعا، ونقاط الحقيقة أنا دونتها إن شاء الله نستفيد منها، ونحاول أيضا أن يعني ندردش حولها خلال ما تبقى من هذه الحلقة. جزاك الله خير دكتور عبد الله، بارك الله فيكم.
6: وجزاكم الله خيرا، والمستمعين الكرام وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
5: اللهم جزاكم الله خير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

0: الكافرين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أيها الإخوة، تعد جمعية اليقظة الخيرية من أقدم الجمعيات في المملكة، وتعمل الجمعية على تمكين الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام من خلال برامج تنموية يأتي في مقدمتها برنامج علمني لكفالة الاحتياجات المدرسية للأيتام. للحديث أكثر عن هذا البرنامج ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذة سعدة السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة الخيرية. أستاذة سعدة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله أستاذة سعدة. مع اقتراب العودة للمدارس يا أستاذة، يعني ماذا تعني كفالة اليتيم في حياته، وكيف يمكن أيضا لعطاء بسيط أن يحمي تعليم هذا اليتيم وغير مستقبله، مثل ما يعني ستحدثنا إن شاء الله عن قصة البطل مشعل؟ تفضل.
4: حياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قبل أن أجيب عن أهمية الكفالة، سأخبركم بقصة الطفل مشعل. مشعل هو أحد أبناء الجمعية، فقد والده وهو في عمر مبكر، وجد نفسه أمام ظروف صعبة ومسؤوليات أكبر من سنوات طفولته. رغم ذلك ظل متمسك بتعليمه ويحلم باليوم الذي يكون فيه ناجحا في حياته. في بداية طريقه لم يكن مشعل يحتاج إلى الكثير، كان فقط يحتاج إلى من يقف إلى جانبه ويوفر له احتياجاته ويقول له: فقدت والدك ولكنك لن تواجه الطريق وحدك. وجد في الجمعية من يرعاه، وفي أهل الخير من تكفل باحتياجاته ويدعم تعليمه. ومرت السنوات، اليوم لم يعد مشعل ذلك الطفل الذي ينتظر من يساعده، بل أصبح شابا ناجحا يحمل طموحا كبيرا ويخطو بثقة نحو مستقبله. ولكن يبقى السؤال: ماذا لو لم يجد مشعل من يقف معه في بداية طريقه؟ ربما يظن بعضنا أن الحقيبة المدرسية مجرد دفاتر وأقلام، لكنها في حياة اليتيم تعني أكثر من ذلك. تعني أن يدخل مدرسته مثل زملائه، وأن يبدأ عامه بفرح وثقة، وأن لا يحمل هما أكبر من عمره. وهذا ما تصنعه كفالة اليتيم، وهذا ما يقدمه مشروع علمني. فأنت لا تشتري حقيبة فقط، بل تحمي فرحة الطفل وتخفف من ألم تحمل المسؤولية العطاء في الوقت المناسب، قد يغير حياة كاملة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. تأملوا هذا الجزاء العظيم، أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنك اخترت أن تكون قريبا من يتيم في الدنيا. ويبينهم بالتأكيد مشعل آخر. اليوم لدينا أكثر من 1000 يتيم من أبناء الجمعية يستعدون للعودة للمدارس، وبينهم بالتأكيد مشعل آخر، طفل متفوق أو يتيمة تحمل حلما كبيرا وينتظرون من يمنحهم فرصة البداية. من خلال مشروع علمني تستطيع ب300 ريال أن تجهز حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة تشمل احتياجاته لبداية العام الدراسي. لا تؤجل هذا العطاء الذي قد يستمر أثره في حياة يتيم سنوات طويلة. مشعل وجد من يرعاه، واليوم نرى ثمرة ذلك العطاء. فمن يكون مشعل القادم الذي تبدأ قصته من كفالتك اليوم؟
3: جميل، ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية أستاذة سعدة. يعني استطيع الإنسان أن يساهم في تعليم أحد هؤلاء الأيتام بمبلغ 300 ريال كذا أستاذة سعدة؟
4: نعم، 300 ريال أو 100 ريال أو ما تجد به نفسه.
3: يعني لكن 300 هذه خلاص تكفل له بداية دراسته.
4: 300 الكفالة، الكفالة الشهرية للدراسة.
3: جميل جميل، الله يعطيك العافية أستاذة. كيف طبعا من أراد المساهمة والمشاركة معك في برنامج علمني، وش أيضا قنوات التواصل؟
4: طريقة المشاركة سهلة ومتاحة للجميع أستاذ الكريم. من خلال تطبيق مصرف الراجحي نضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار خدمات، ثم جمعية خيرية. بعد ذلك في خانة البحث بالاسم نكتب جمعية اليقظة، ثم نختار اسم الجمعية اليقظة الخيرية. بعد ذلك نختار الحساب المخصص لكفالة الأيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع إما 300 ريال أو 100 ريال أو بما تجد به نفسك. الآن نضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. هذه إحدى الطرق. أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل على الواتساب رقم 0555-8-3-8-5-2-9. أعيد الرقم 0555-8-3-8-5-2-9.
3: الله يعطيك العافية الأستاذة سعدة السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة الخيرية، جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
4: جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال يا رب.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. ونحن في هذه الحلقة نتحدث فيها عن حلم حفظ القرآن الكريم، ونعرف دائما أن هذا يعني حلم لكثير من المسلمين، سواء يحلم هو أو أن يحلم مثل ما قلنا بداية الحلقة، يعني أن يكون أبناؤه وبناته من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لما نعلم لما في ذلك من الأجر العظيم، وأن يكون الإنسان من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يكون الإنسان قريبا من ربه سبحانه وتعالى. ونعلم أن القرآن يكون شفيعا وشافعا لصاحبه يوم القيامة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكما أيضا جاء في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام أن القرآن والصيام يشفعان للعبد، فيقول القرآن أسهرت ليلة، ويقول الصيام أضمأت نهارها، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكما هو معروف أيضا أن والدي حافظ القرآن يكسيان حلة لا تقوم لها الدنيا كلها يوم القيامة. لذلك كل هذا حلم، لكن يستطيع الإنسان إن شاء الله أن يحقق هذا الحلم مهما كان أمامه من العوائق بالدعاء وفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ببذل الجد والاجتهاد في ذلك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي. تواصل منافسات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي بمكة المكرمة. الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية شؤون المسلمين في الفلبين للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه. أمين الشرقية يستعرض خلال مؤتمر علوم الأرض بواشنطن توظيف التقنيات الفضائية في دعم التخطيط الحضري. واحة الملك سلمان للعلوم تختتم فعاليات اليوم الدولي للشباب 2026. بنك التنمية الاجتماعية يدعم أصحاب الأعمال في كرنفال بريد الدولي للتمور بالتمويل الموسمي. ملتقى شبابنا أثر ويستعرض دور الشباب في صناعة الأثر المجتمعي في سكاكا. مركز مكس المال للإغاثة يوزع 1500 كرتون تمر بولاية النيل أبيض في السودان. مركز مكس المال للإغاثة يوزع 60 سلة غذائية على المتضررين من الفيضانات في مدينة ميدان شهر بأفغانستان. وأخيرا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 265 شخصا. قدمت لكم مستمعينا الكرام موجز الثمانية صباحا، وما زلنا معكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وحديثنا فيها عن حلم حفظ القرآن، كيف يحقق الإنسان هذا الحلم. نسأل الله يجعلنا وياكم ممن يحققه ويجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين مع الله وخاصة. وما زلنا معكم نستقبل الاتصالات والرسائل على الرقم 011-4052-999، وبإمكانك أن ترسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0534-34-600-600 أو على منصة إكس حساب اللهم بك أصبحنا. هناك تغريدة منوعة عن حلقتنا اليوم، أكتب تحتها ما تشاء، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الفقرة المنتظرة، وهي فقرة تغطيات لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 46 المقامة في مكة المكرمة. ومعنا الزميل عبر الهاتف عبد الرزاق العلاوي. أبو عبد الله السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك أخي سبيت والمستمعين الكرام من هنا من جوار الكعبة المشرفة، ونحن نعيش وإياكم والمستمعين الكرام وكذلك المسلمون في كل مكان أجواء هذه المسابقة المباركة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وما شاء الله تبارك الله بالأمس اختتمت التصفيات النهائية للمشاركات، واليوم بمشيئة الله تعالى ستختتم كذلك التصفيات النهائية للمشاركين. وأيضا لا زال يعني ما شاء الله البرنامج متواصل، حيث سيتوجه المشاركون لزيارة بعض المعالم في مكة المكرمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله يتوجهون إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يعودون إن شاء الله إلى مكة المكرمة، حيث بعد أيام إن شاء الله سيقام الحفل الختامي التكريمي للفائزين وكذلك الفائزات بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وسط هذه الرعاية الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وكذلك سمو ولي عهده لهذه المسابقة العظيمة، المسابقة الدولية، المسابقة الأضخم والأعلى حول العالم جميعا فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وسط كذلك هذا التنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشكورة من خلال يعني تقديم وتسخير كل الإمكانيات من أجل نجاح هذه المسابقة، والنجاح يعني رأيناه ولله الحمد منه حتى قبل انطلاق هذه المسابقة من خلال الاستعدادات الضخمة بهذه الكوادر السعودية المؤهلة التي أراها أمامي ما شاء الله تبارك الله، من خلال الترحيب بالمشاركين، وكذلك هناك في قسم الإناث هناك أيضا من وزارة الشؤون الإسلامية موظفات يقومن بتدريب كل الصعاب من أجل نجاح هذه المسابقة، ومن أجل كذلك أن تكون بالمستوى اللائق بها، خصوصا وهي تقام كذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة وتحمل اسما غاليا علينا جميعا هو الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى. هذه أبرز المشاهدات أبو إبراهيم لدينا، وأيضا نسعد كثيرا بالترحيب بأحد المتسابقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What's your name?
6: My name is Muhammad.
5: How old are you?
6: I'm 16.
5: اي نعم.
3: وش يقول؟
5: يقول اسمه محمد وعمره 16 عاما. Where from?
6: I'm from Tajikistan.
5: ما شاء الله، يقول انه من دولة طاجكستان. In the kingdom Saudi Arabia government and the people welcome welcome in the مكة المكرمة.
3: والله بلبل عبد الله.
6: Please again.
5: طيب كم ما شاء الله تبارك الله تحفظ من كتاب الله الكريم هذا قرآن كريم؟ 5 or 13 or 12.
6: أنا كم هي فور 15 جزء
5: ما شاء الله. يقول انه يحفظ 15 جزء ما شاء الله تبارك الله. طيب نريدك ان تتلو من كتاب الله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مما تحفظ تفضل.

الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

0: ما شاء الله تبارك الله أخي الفاضل على الترتيل المبارك، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح أنت وكافة المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. Thank you very much.
1: Thank you for attention.
0: Thank you.

حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى:

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

0: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
1: حسبك. السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى:

0: لازلنا وياكم ومستمعينا الكرام نتواصل من هنا من هذا البث المباشر من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، وقد تلا قبل قليل المتسابق عبد الحليم كوبي من جمهورية بوركينا فاسو مشاركا بالفرع الثالث.
1: المتسابق أصيل بن محمد بن معلا مفوز من المملكة العربية السعودية في الفرع الثاني برواية حفص عن عاصم.
0: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق أصيل محمد معلا مفوز من المملكة العربية السعودية مشاركا بالفرع الثاني ومتوجها إلى منصة الإقراء، وأيضا يستعد للاستماع لأسئلة لجنة التحكيم من أجل الإجابة عنها، فنتمنى له التوفيق وجميع المشاركين والمشاركات في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. أراه الآن يأخذ مكانه في المنصة.
1: الأول، اقرأ من قول

أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح

أوفى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن

0: فريضة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من

هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل أمر ربي بالقسط قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم

0: رَبِّنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ.
1: السؤال الثالث: اقرأ من قول الله تعالى:

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم

0: ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
1: السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون

ولم يعقب. يا موسى يا موسى أقبل و يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

0: إنهم فذلك برهانان
1: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: حسبك. السؤال الخامس والأخير من أسئلة الحفظ. اقرأ

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الشيطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

0: من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
1: تمت أسئلة الحفظ وننتقل إلى أسئلة التفسير.
2: إذن مستمعينا الكرام تابعنا قبل قليل مشاركة المتسابق أصيل بن محمد بن معلى مفوز من المملكة العربية السعودية الذي يشارك بالفرع الثاني انتهت أسئلة التلاوة والحفظ والآن هو في أسئلة التفسير وبانتظار أيضا أسئلة لجنة التحكيم نسأل الله له التوفيق ولجميع المتسابقين لحظات مستمعينا الكرام وتوجه له من لجنة التحكيم أسئلة التفسير إذن مستمعينا الكرام لازلنا وإياكم نعيش أجواء مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 وبانتظار أسئلة لجنة التحكيم أسئلة التفسير
1: السؤال الأول من أسئلة التفسير ما معنى فقد رأيتموه في قول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
0: أي حصل ذلك لكم في أحد ولكن صبر بعضكم وفر بعضكم
1: السؤال الثاني من أسئلة التفسير ما معنى يعمهون في قوله تعالى ونذرهم في طغيانهم يعمهون
0: يترددون ويتحيرون أو يترددون متحيرين
1: السؤال الثالث من أسئلة التفسير ما معنى والغارمين في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
0: الذين استدانوا لأنفسهم ولا قدرة لهم على الوفاء أو السدان لإصلاح ذات البين
1: السؤال الرابع من أسئلة التفسير ما معنى هؤلاء بناتي في قوله تعالى قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
0: أي نساؤكم اللاتي بمنزلة بناتي فتزوجوهن.
1: السؤال الخامس من أسئلة التفسير: ما معنى حديث موسى في قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟
0: أي خبر موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام عندما رجع من مدين إلى مصر.
1: السؤال السادس من أسئلة التفسير: ما معنى وتقلبك في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟
0: أي تصرفك في أحوالك أو تقلبك في السجود والركوع والقيام.
1: السؤال السابع من أسئلة التفسير: ما معنى ما نفدت في قوله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؟
0: أي ما فنيت.
1: السؤال الثامن من أسئلة التفسير: ما معنى الخلطاء في قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض؟
0: أي الشركاء.
1: السؤال التاسع من أسئلة التفسير: ما معنى المناد في قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟ المنادي ما معناه؟
0: أي داعي الله إلى المحشر.
1: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المنادي ما معنى المنادي؟
0: أي الملك الذي ينفخ في الصور.
1: السؤال العاشر والأخير من أسئلة التفسير: ما معنى المدثر في قوله تعالى: يا أيها المدثر؟
0: هي المتغطي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تمت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام، تابعنا مشاركة المتسابق أصيل بن محمد بن معلى مفوز ممثلا للمملكة العربية السعودية بالفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. أراها الآن ينزل من منصة الإقراء، فنتمنى له التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أصيل وما شاء الله تبارك الله، نسأل الله لك التوفيق، إبداع أنت وجميع المشاركين وكذلك المشاركات.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله، هذا فضل ومنه من الله. أولا أن أتم علينا حفظ القرآن وتجويده وتفسيره، وأن وفقنا في المشاركة في هذه المسابقات التي تحث الزيادة على المراجعة والضبط والإتقان، والحمد لله رب العالمين.
2: الله يعطيكم العافية أخي أصيل. الآن مستمعينا الكرام، يتوجه المتسابق علي عطية من جمهورية تشاد مشاركا بالفرع الثاني، وأيضا ستكون إن شاء الله بتلاوته عن طريق الدوري عن أبي عمرو، وهو الآن مستمعينا الكرام يتوجه إلى الشاشة الإلكترونية ليتمم إجراءات نهائية لدخوله في هذه المسابقة ودخوله كذلك في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز، وهو بانتظار الآن مستمعينا الكرام.
3: السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: فإنه رجس أو فسق
1: فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

لله به فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

0: 本。
1: السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى:

فتوكل على الله فتوكل

السؤال الخامس والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت.

وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن

0: وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: تمت الأسئلة.
2: وبعد أداء المتسابق علي عطية من دولة تشاد في الفرع الثالث برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، نتوقف في استراحة قصيرة في حدود ربع ساعة، ثم نعود لمواصلة الاستماع لأداء المتسابقين في هذه الجلسة الصباحية، وهي الجلسة 11 من أعمال مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، كما استمعتم قبل قليل من رئيس لجنة التحكيم، انتهت الفترة الأولى من الجلسة الصباحية لهذا اليوم لمسابقة الملك عبد العزيز الدورية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وأيضا في هذه التصفيات النهائية. ونحن اليوم في اليوم الأخير من هذه المسابقة ومن هذه التصفيات، والجميع بعد نهاية اختبار جميع المتقدمين والمشاركين وكذلك المشاركات سيتم إن شاء الله بعد أيام إعلان أسماء الفائزين. ومعي القارئ والمشارك الذي تلا علينا قبل قليل علي عطية من دولة تشاد مشاركا بالفرع الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
0: ما شاء الله تبارك الله، زادكم الله توفيقا وسعادة. استمعنا قبل قليل واستمتعنا كذلك، استمعنا واستمتعنا بتلاوتكم الطيبة، والله يجعلها خالصة لوجه الله.
1: إن شاء الله أمين يا رب العالمين، إن شاء الله أمين. نسأل الله أن يتقبل هذه الجهود. كذلك ما شاء الله رأينا في هذه المسابقة تنظيم وأداء في كل شيء، ما شاء الله، نسأل الله أن يتقبل كل جهودكم.
0: شيخ علي، يعني ما شاء الله أنتم تتلون هذه التلاوة الطيبة في الفرع الثالث، ونسأل الله لكم التوفيق. يعني مسابقة لها ريادة عالمية على مستوى العالم بأسره، هي المسابقة الأولى قرآنيا، وما شاء الله تبارك الله الآن بث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية الذي يصل إلى أقطار متنوعة في العالم، وكذلك هناك الوسائط المرئية سواء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهي المنظمة لهذه المسابقة وحتى غيرها من وسائل الإعلام، يصل صوتكم إلى هناك. يعني هناك مشاعر عظيمة جدا وأنت تبلغ كلام الله عز وجل للناس، فما يعني كيف هي المشاعر وأيضا الأحاسيس داخلكم إزاء هذه المشاركة الدولية؟
1: والله هذه مشاعر طيبة جدا، ولا أستطيع أن أعبر لك كيف أصفها. الإنسان تصل إلى مرحلة حتى يصير صوتك في العالم، الإنسان يسمعون، كذلك يسمعون ما يسمعون من شيء آخر، ولا أغاني ولا شيء آخر، يسمعون منك القرآن. فهذه أكبر نعمة، نحمد الله عز وجل ونسأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا لخدمة القرآن الكريم، ونسأله أن يستعملنا في خدمة القرآن الكريم ولا يستبدلنا إن شاء الله.
0: أنت تقول هذا الكلام، أقول اللهم استعملنا في طاعتك.
1: اللهم استعملنا في طاعتك إن شاء الله.
2: الوالدان حاضران؟
1: الوالد موجود والوالدة نسأل الله، لا ليس موجود هنا، قصدي حيانا قيد الحياة.
2: والوالدة قد توفاها الله عز وجل.
1: توفاها الله عز وجل،
2: نسأل الله لها الرحمة والمغفرة
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله أن لها أجر يأتيها في قبرها
0: بإذن الله، أجر بإذن الله من قبرها، لأنك أنت ما شاء الله أثرها في هذه الأرض.
1: نتقبل هذا ما شاء الله، نسأل الله في الله يرحمك
0: يا شيخ علي عطية، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل والبث المباشر من هنا من مقر انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز، ونسعد كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي ورئيس لجنة التحكيم في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز. دكتور يوسف، أحسن الله عليكم وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء، استمتعنا والله حقيقة بهذه الأيام، ونحس والله بنوع من الحزن. يعني اليوم يبدو ودنا توضح أيضا المستمعين الكرام أن الجلسة يبدو أنها الأخيرة والختامية لهذه الأيام الستة التي عشناها مع القرآن الكريم وعجواء كتاب رب العالمين.
3: حياكم الله وبياكم أخ العزيز الأستاذ عبد الرزاق، ومرحبا بالزملاء الكرام وبالمستمعين والمستمعات. نعم، كما تفضلتم اليوم هو سادس أيام المسابقة، وهذه الفترة هي الفترة الأخيرة، هي الجلسة 11. يعز علينا أن يعني تنتهي هذه الأجواء القرآنية العامرة بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وكما سمعتم مع آخر متسابق وإن كان يقرأ في فرع الحفظ إلا أنه يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، وقبله كان معنا طالب برواية قالون، فقراءات القرآن السبع يعني استمعنا إليها واستمعنا إلى التفسير وعشنا أجواء عاطرة مع المتسابقين من مختلف الدول، بل مع متسابقين نسمع بأسماء دولهم للمرة الأولى. في الحقيقة هذا جهد ظاهر وملموس للزملاء الكرام في الأمانة العامة للمسابقة وفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إيصال هذه الرسالة السامية إلى أبعد نقطة يمكن أن يصلوا إليها. فوجدنا بعض الطلاب جاءوا من جزر في أوساط المحيطات، يحفظون كتاب الله تعالى وحظوا بشرف العمرة وإن شاء الله زيارة المدينة المنورة والتنافس الشريف في رحاب هذه المسابقة. والحمد لله على فضله ولطفه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولكافة المتسابقين من واسع فضله.
0: نعم دكتور يوسف، حقيقة استمتعنا أيضا بندائكم للمتسابق بعبارتكم الشهيرة ندعو المتسابق علي عطية من دولة تشاد، يعني أضفت الكثير والكثير من الجمال لهذه الجلسات جزاكم الله خيرا. لكن أنا سؤالي دكتور يوسف، يعني كما تفضلتم قراءات متنوعة متعددة، ألسن كذلك مختلفة جاءت من بلدان شتى، الأداءات القرآنية التي نسمعها بروايات يعني متنوعة، نحن في المملكة يمكن اعتمدنا على رواية حفص عن عاصم، لكن سمعنا ما شاء الله تبارك الله قراءات أخرى أضفت المزيد من الجمال لهذه المسابقة الدولية، درة المسابقات العالمية وهي مسابقة الملك عبد العزيز.
3: نعم هذا كان أمر ظاهر وملموس، أن يعني الطلاب يحدوهم الشوق للمشاركة في هذه المسابقة مع علمهم بإمكانية التنافس مهما كانت الرواية التي حفظوا القرآن الكريم عليها. ولذلك بغض النظر عن فرع القراءات سمعنا لمختلف الروايات بحمد الله تعالى، و يعني الحمد لله الأجواء طيبة ومباركة، ويعني إن شاء الله يحدون الشوق ل يعني متابعة أعمال المسابقة في العام القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل لجميع المتسابقين والمتسابقات الدرجات العلى في الدنيا والآخرة.
0: اقتنصنا منك هذه الدقائق المخصصة لراحتكم دكتور يوسف، لكن أنتم دائما يعني صدركم طيب وواسع لنا ولجميع الإعلاميين، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
3: آمين وإياكم، والله نسعد بكم يا أستاذ عبد الرزاق، وحضوركم معنا بشكل يومي يعني له كل التقدير والإجلال، والحمد لله يعني نسأل الله عز وجل أن يتمم هذه الجهود على خير.
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
3: أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل في هذا البث النقل المباشر من هنا من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. أشاهد ما شاء الله تبارك الله أحد الحضور الكرام، وإن كان يعني ربما يعني منشغل قليلا، لكن ما شاء الله تبارك الله جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه، فهو يحضر ما شاء الله كل يوم، وأيضا يستمتع بأداء المشاركين وحضوره، أيضا هو تشجيع المشاركين. أنا أعرف يمكن منشغل قليلا، لكن والله عبر الأثير أدعو لك دعوة صادقة من القلب نظيرة، يعني جزاك الله خير حضورك ومشاركتك ومتابعتك لأداء المتسابقين، فجزاك الله خيرا وجزاك الله عن المتسابقين كل خير، وأشوفك أيضا تدعو ما شاء الله للمتسابقين، فجزاك الله خير، الله يحفظك. نعم لازلنا وياكم مستمعينا الكرام مع ايضا بعض الحضور، حياك الله اخي الكريم.
4: حياكم الله وبياكم.
0: من اي دولة؟
4: ماليزيا.
0: ماليزيا، مملكة ماليزيا ما شاء الله. هل انت متسابق ام مرافق؟
4: مستمع.
0: مستمع.
4: نعم.
0: طيب من المشاركين؟
4: مشارك.
0: حياك الله اخي الكريم، انت مشارك في المسابقة ما شاء الله.
5: نعم.
0: في اي فرع؟
5: في فرع الرابعة.
0: الفرع الرابع، نسينا أن نأخذ اسمك، ما اسمك الله يحفظك؟
5: اسمي محمد الجزري بن محمد حلمي.
0: أظن في قراءة أو منظومة في التجويد الجزري.
5: نعم في
6: في القراءة.
5: نعم.
0: أجل ما شاء الله الوالد حفظه الله يعني متابع للقراءات، ولذا يمكن الاسم هذا أصبح يعني مشتق من اسم هذا الذي نظم هذه الأبيات في التجويد.
5: نعم.
0: أنت تقول بأي فرع مشارك؟
5: ها؟
0: بفرع مشارك، أي فرع مشارك؟
5: فرع الرابعة. نعم.
0: طيب نريد منك أن تتلو يعني آيتين أو ثلاث مما تختار أنت.
5: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: ما شاء الله تبارك الله، هذه برواية من؟
6: رواية حفص عن عاصم.
0: حفص عن عاصم، ما شاء الله تبارك الله. وهذا من هو؟ صاحبك؟ صديقك؟ جاء من من؟ ملكة ماليزيا. أشاهدكم أيضا تلبسون الزي الماليزي، إن شاء الله تلبسون الثوب والغترة إن شاء الله. إن شاء الله، الله يحفظكم جميعا يا رب. كيفك، مستمتع في المملكة وفي المسجد الحرام؟ سيتولى زميله التاج الجمال.
4: نعم.
0: هل أنت مستمتع بالمسجد الحرام وحضورك إلى مكة المكرمة؟
4: وترجم لك.
7: duduk sini
4: biasa.
7: Ah.
4: Biasa
7: duduk
4: sini.
7: Itu aja kak, itu aja kak.
4: Nah, gua kau lah murtah wal mumtaz.
0: ما شاء الله، الله يجزاه خير. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي المباشر، وكذلك نسعد بأحد الحضور. أظنك أنت حاضر ولا؟ من أين؟
8: طالب من الصومال.
0: طالب وين؟ في كلية المسجد الحرام؟
8: في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
0: ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا
8: الشريعة. أي الشريعة.
0: وجئت من الرياض لتحضر هذه المسابقة، ما شاء الله.
8: لأحضر هذه المسابقة الفريدة من نوعها، وها هنا اليوم استمتع في هذه الأجواء المباركة في الحرم المكي الشريف، وأداء المتسابقين الذين يمثلون دول مختلفة.
0: وكيف رأيت أجواء المسابقة؟
8: والله المسابقة من أصعب المسابقات حقيقة، لأن أصلاً المتسابقون الذين يمثلون دولهم أكثرهم أقوياء في الحفظ وفي الأداء وفي التجويد وفي القراءة هكذا. الله يرضى عنكم يا رب.
0: لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل المباشر. نرحب أيضا بأحد الحضور الكرام. حياك الله أخي الكريم.
9: حياكم الله، الله يحييكم. وسهلا، حياكم الله.
0: من أين أنت الله يحفظك؟
9: من جدة الله يحفظك.
0: من جدة. نعم. جمعية تحفيظ القرآن.
9: نعم، جمعية تحفيظ القرآن الكريم من جدة.
0: خيركم؟
9: نعم خيركم. نعم، الله الله.
0: ومعك هذا الشباب
9: طلابنا.
0: لماذا انت حرصت انهم يحضرون علما بانهم غير مشاركين في هذه المسابقه؟
9: ان يحضروا حتى يشجعوا ويشوفوا الاجواء المميزه. نعم، ويحضروا ويشاركوا فيها.
0: حياك الله اخي الكريم. نلتقي ببعض طلاب جمعيه تحفيظ القران الكريم في جده. حياك الله اخي الكريم.
10: مصطفى.
0: حياك الله يا مصطفى. هذا اول حضور لكم؟
10: اي نعم.
0: متشوق لاستماع التلاوات؟ الحين نحن في فترة الاستراحة. اي ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب. هل احد منهم يجيد العربية؟ عبيد، وين عبيد؟ حياك الله يا عبيد. انت تحضر هنا المسابقة ما شاء الله؟
11: كمان
0: اقول تحضر.
11: نعم،
0: ترجم الابشر. اي نعم، اقول تحضر المسابقة. كيف رأيت الاجواء؟ طيبة؟
11: كيف يعني يا كابتن؟
9: كيف سيعمل الشهر وغيره؟ ممتاز، الحمد لله، جيد، الحمد لله.
0: الله يحفظهم جميعا كلهم.
11: خلي يقرأ القرآن شوية.
0: يلا تفعل يا عبد الله، سمعنا صوتك. هذا من المتميزين ما شاء الله، إن شاء الله تشارك في المسابقة بإذن الله. تفضل اقرأ علينا.
12: اللي تريد.

0: وتقواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله نراك بإذن الله في منصة الإقراء هذه التي أمامك، منصة الإقراء في مسابقة المكب عزيز الدولية بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يعطيكم العافية، الله يحفظكم. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام متواصلين في هذا النقل المباشر من مقر مسابقة المكب عزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 وفي الجلسة الأخيرة في التصفيات الختامية لهذه المسابقة الدولية. السلام عليكم، حياك الله أخي الفاضل. أنت من أي دولة؟ What's your name؟
2: الفاء.
1: يقول اسمي الفاء. ومن أي You're from؟
2: من كسوفا.
1: كسوفا، حياك الله. وأي في أي فرع في المسابقة؟ ليفل 1 2 3 4.
2: الفرع الخامس.
1: ما شاء الله، في الفرع الخامس. نريدك أن تعطينا أيضا تلاوة نعطر فيها أثير إذاعة القرآن الكريم، تفضل.
3: تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
1: ما شاء الله، جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع الله بك المسلمين جميعا، جزاك الله خير. ولازلنا وياكم مستمعين الكرام، حياكم الله، كيف حالكم؟ مشاركون؟
5: لا، مرافق.
1: مرافق، وين المشارك؟ هذا هو، حياك الله، كيف حالك يا أخي الفاضل؟ أعرف باسمك الله يحفظك.
3: اسمك؟
6: حافظ علي.
1: من أي دولة؟
6: من مملكة كمبوديا.
1: من كمبوديا، حياك الله وبياك. وفي أي فرع مشارك ما شاء الله؟
6: فرع الخامس.
1: الخامس. كيف رأيت أجواء المسابقة ما شاء الله؟
3: أقول أجواء المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز. بيوتيفول.
6: فيري جود. فيري.
1: جميلة ورائعة ما شاء الله. نريدك أيضا تتلو علينا من كتاب الله عز وجل، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
1: ما شاء الله، جزاك الله خير. أنت شاركت ولا إلى الآن؟ هل شاركت في المسابقة؟
6: نعم.
1: واليوم ما شاء الله تحضر المسابقة، حياكم الله مستمعي الكرام. ونحن نتواصل معكم في هذا النقل المباشر والحي من هنا من مقر التصفيات الختامية وفي الجلسة الأخيرة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. ونلتقي أحد الحضور الكرام، حياك الله أخي الكريم.
7: وحياكم الله شيخنا الفاضل، كيفكم؟
1: الله يحييك. أنت حاضر أم مشارك في المسابقة؟
7: أنا حاضر. نعم،
1: شاهدتك ما شاء الله في أكثر من جلسة وأنت تحضر، ما الذي دفعك للحضور الله يحفظك؟
7: والله أنا جئت من النيجر، هذا هو شغلي، أدرس القرآن في النيجر وعندي مركز لتحفيظ القرآن الكريم في دولة النيجر. وعندما جئت زيارة هنا في مكة المكرمة رأيت المكتوبة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية وتمنيت أن يأتي هذا الوقت وأنا موجود في مكة، ولما بدأتم جئت لأشاهد ماذا يصنع هنا إن شاء الله.
1: لكن ما شاء الله تبارك الله، يعني واضح أنك محب للمملكة العربية السعودية كثيرا كثيرا. عد نظرة الإعلامي تختلف ربما عن غيره، أشاهدك قد يعني أديت مناسك العمرة، وكذلك لبست الغترة البيضاء الأنيقة والثوب الأبيض، وكذلك المشلح العربي ما شاء الله ذي اللون الأسود، نسأل الله لك التوفيق. فيعني كيف تنظر لهذا الوطن العظيم، إلى مهوى الأفئدة، إلى أرض الرسالة المحمدية، إلى مأرز الإيمان، إلى المملكة العربية السعودية؟
7: والله أنا أهنئكم تهنئة ليس لها حد أو ليس لها حدود بنسبة التمسك بالكتاب والسنة هنا في المملكة العربية السعودية. نحن هناك في الأفارقة نستفيد كثير من علماء السعودية حفظهم الله، وخاصة المفتي العام الشيخ الفوزان الفوزان. نعم نستفيد من محاضراته ولله الحمد، ونتمنى لكم الجهد وكثرة الدعوة الإسلامية.
1: الحمد لله، ستظل هذه البلاد الطاهرة المباركة المملكة العربية السعودية بإذن الله رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين. فجزاك الله خيرا على مشاعرك الطيبة والأخوية، وهي غير مستغربة من كل مسلم يحب الكتاب وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا، ونتمنى لك إن شاء الله إقامة ممتعة وطيبة في أرض المملكة العربية السعودية
7: إن شاء الله. ونحن أيضا نتمنى لكم مثل ذلك، وأعانكم الله على هذا الشغل المبارك خدمة القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله خير كل شيء على وجه الأرض، كما أن الله خير كل شيء، فالقرآن خير من كل شيء في الدنيا،
1: هو كلام رب العالمين. نعم شكرا، نعم شكرا جزيلا لك، الله يحفظك،
7: جزاكم الله خيرا، ونتمنى الصورة معكم
1: إن شاء الله نتشرف في ذلك. الله يجزاك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظكم. وأيضا السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم، أنت أحد المشاركين ما شاء الله.
5: أنا مشاهد.
1: نعم. أي أين تدرس ما شاء الله؟
5: أنا درست في جامعة الإسلامية بالنيجر.
1: أي جامعة الإسلامية بالنيجر. واليوم ما شاء الله حاضر للمسابقة.
5: أنا حضرت للمشاهدة فقط.
1: مشاهدة ما شاء الله. ولم ترافق أحد من المتسابقين؟
5: لم أرافق أحد، يعني أنا رأيت الإعلان في الحرم، جئت لصلاة الفجر.
1: أديت مناسك العمرة ثم رأيت الإعلان ثم جئت.
5: ثم جئت.
1: كيف رأيت أجواء المسابقة؟
5: والله الحمد لله فرحت جدا، ومما أعجبني لجنة التحكيم حيث رأيت فيهم نعم من جميع شتى العالم، يعني فيهم أفارقة والعرب
1: هناك عضوان من المملكة العربية السعودية، هناك أيضا عضو من مملكة ماليزيا، وكذلك ما شاء الله عضو من الجزائر ومن غينيا، ما شاء الله في تنوع كبير جدا في لجنة التحكيم، وهي مسابقة دولية رائدة ما شاء الله. وكيف رأيت أداء المتسابقين الله يحفظك؟
5: اللهم أداؤهم جيد وممتازين مرة. نعم.
1: خريج الجامعة الإسلامية في النيجر.
5: النيجر. نعم. وهي جامعة تحت رعاية منظمة التعاون.
1: تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، الله يعطيكم العافية ويوفقنا وإياكم، وجعلنا دائما يعني مفاتيح للخير يا رب يا كريم.
5: رب العالمين.
1: وهل درستم في الكلية القرآن الكريم أو علوم القرآن الكريم؟
5: لا أنا درست في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه وأصول.
1: كلية الشريعة والقانون قسم الفقه وأصول. ويبدو لديكم في الجامعة مناهج يعني في القرآن الكريم حفظه كذا
5: لكن هذا جاء أخيرا بعد ما تخرجنا، جاء قسم القرآن علوم القرآن. نعم.
1: طيب هل تنوي المشاركة في هذه المسابقة إن شاء الله مستقبلا، مسابقة الملك عبد العزيز، هل تخطط لذلك؟
5: أنا صراحة ما أخطط لأن أشارك، يعني
1: لعلك أجل تحفظ القرآن الكريم بإذن الله وتجوده وتتقنه بإذن الله تشارك.
5: الحمد لله أنا حفظت القرآن منذ الإعدادي. نعم شاركت فيه.
1: يعني أنا أقول يمكنك سمعت ما شاء الله لها التلاوات المتقنة فجاءك نوع من الرهبة والخوف بالمشاركة، لا بإذن الله شارك وستفوز بإذن الله.
5: لا لا لا لا
1: أجل لماذا؟
5: لا أخاف لا، لكن يعني الظروف.
1: إي لا إن شاء الله. الله يوفقك يا رب، وإن شاء الله نشوفك في المنصة عما قريب.
5: إن شاء الله إن شاء الله، جزاكم الله خير.
1: مشاركا الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل المباشر، وأيضا يبدو لي معنا أحد المرافقين. السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم. من أي دولة الله يحفظك؟
8: من السنغال.
1: السنغال، الاسم الكريم؟
8: شيخ نامبي.
1: أي أنت الظاهر شاركت بالأمس؟
8: نعم شاركت بالأمس فعلا.
1: تابعنا ما شاء الله تلاوتك الله يحفظك. أي نعم، وأي فرع أنت شاركت فيه؟
8: في الرابع.
1: ما شاء الله ما شاء الله. كيف رأيت يعني المسابقة هذه، مسابقة دورية، مسابقة عبد العزيز، وأثرها على تجويدك وإتقانك لحفظ كتاب الله الكريم؟
8: المسابقة بجميع الأشكال رائعة جدا ما شاء الله، وجدناها رائعة ومختلفة من نوعها تماما، فالأجواء هنا هادئة، ويعني قد حظيت المسابقة بتنظيمها في رحاب يعني المسجد الحرم، هذا أيضا ميزة لهذه المسابقة، هذه ميزة لها، وهي أيضا يعني تنظم بشكل رائع على كل حال ما شاء الله، كل شيء رائع هنا، التحكيم، الإقامة، يعني كل شيء ما شاء الله جميل، الحمد لله.
1: نريد منك الله يسعدك ويجزاك خير أن تتلو علينا في آية فيها حرما آمنة، تعرفها؟ طيب تتلوها علينا.
8: حرما آمنة، نعم حسنا. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى

0: سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: جعلنا الله وإياك والمستمع الكريم من المحسنين يا رب يا كريم.
0: آمين آمين وإياكم وإيانا.
1: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.
0: آمين وإياكم. آمين، شكرا لكم جزيلا. شكرا.
1: إذن مستمعينا الكرام، ربما شارفت هذه الاستراحة بين الجلستين في الجلسة الصباحية والجلسة 11 للتصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهي الجلسة الأخيرة بعد أن عشنا وإياكم 6 أيام من الإطمئنان الروحي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب من السعادة والحبور، ونحن نعيش مع هذه الآيات البينات، فهو كلام رب العالمين، وأيضا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته.
2: على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستأنف معكم الاستماع لأداء المتسابقين في هذه الجلسة الصباحية في آخر أيام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وندعو المتسابق سند زياد مفتاح من جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفرع 3 برواية قالون عن نافع.
1: كرام المشارك سند زياد مفتاح من جمهورية ألمانيا الاتحادية مشاركا بالفرع 3 يتقدم لمنصة الإقراء استعدادا للاستماع للجنة التحكيم والاستعانة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك البسملة بالله الرحمن الرحيم، وأيضا قراءة استماع إلى أسئلة لجنة التحكيم، وأيضا القراءة علينا جميعا مما يحفظ من آيات هذا الكتاب الحكيم. أنهى الإجراءات النهائية عبر الشاشة الإلكترونية، وراه يتوجه الآن إلى منصة الإقراء ويأخذ مكانه فيها.
3: الذين يتربصون بكم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألم نستحوذ عليكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ

0: لله وأخلصوا
1: نعم أعد إلا الذين تابوا
0: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
1: حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

0: فيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
1: حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قول الله تعالى: ولا

وما ننزله إلا بقدر معلوم. أعد وإن من شيء

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

0: ساجدين
1: حسبك. السؤال الرابع: اقرأ من أول سورة النور.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها

0: الأسناد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
0: نعم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم؟
1: قالوا

ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

0: تمت الأسئلة.
1: إذن مستمعينا الكرام، تابعنا قبل قليل مشاركة المتسابق سند زياد مفتاح من جمهورية ألمانيا الاتحادية، قد شارك بالفرع الثالث، فنسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين في هذه المسابقة. ونحن نعيش وإياكم ربما يعني سويعات قليلة جدا وتختتم هذه المسابقة، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونجزي الأجر المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده نظر الدعم السخي لهذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وبانتظار هذا النداء من لجنة التحكيم في المسابقة في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لدعوة أحد المشاركين في هذه المسابقة. وما شاء الله تبارك الله، يعني المتسابقون قد شمروا عن سواعد الجد والاجتهاد والحفظ لهذا الكتاب العظيم. ويعني من أبرز أهداف هذه المسابقة هي ربط شباب الأمة بكتاب الله الكريم. ونعرف ما شاء الله تبارك الله أيضا هذا العدد.
2: ندعو المتسابق محمد الجزري بن محمد حلمي من مملكة ماليزيا في الفرع الرابع.
1: إذن
2: في حفص عن عاصم.
1: إذن مستمعينا الكرام، المشارك محمد الجزري بن محمد حلمي من مملكة ماليزيا مشاركا بالفرع الرابع في هذه المسابقة. السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم. أنت مرافق المتسابق؟
3: لا أنا متسابق.
1: أنت متسابق من أي دولة ما شاء الله؟
3: من دولة قرغيزستان.
1: حياكم الله. إذن مستمعينا الكرام، شاهد المتسابق وهو يقوم بإنهاء إجراءاته وأيضا أخذ مكانه هنا، محمد الجزري بمحمد حلمي من مملكة ماليزيا مشاركا بالفرع الرابع. شاهد الآن قد أخذ مكانه.
4: السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.

وجوههم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

0: خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى:

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهةً

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

0: استمعنا قبل قليل لتلاوة المتسابق محمد الجزري ابن محمد حلمي من مملكة ماليزيا مشاركا بالفرع الرابع في هذه المسابقة. أراه الآن يخرج. حياك الله يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية.
1: شاركت قبل قليل بالمسابقة ما شاء الله.
2: نعم
0: ما شاء الله، أرى ما شاء الله قراءتك طيبة ولم يفتح عليك، الحمد لله.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: نتمنى لك أنت التوفيق لك ولجميع المشاركين في هذه المسابقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: موفق خير يا
0: إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، الآن بانتظار دعوة المتسابق حتى يتوجه إن شاء الله إلى لجنة التحكيم وتحديدا إلى منصة الإقراء من أجل المشاركة في هذه المسابقة، وأيضا ننتظر دعوته من رئيس لجنة التحكيم حتى إن شاء الله يختار أحد المتسابقين في هذه الجلسة، الجلسة الأخيرة لهذا اليوم. شاهد رئيس لجنة التحكيم الآن يختار متسابقا في التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، فنسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. ونعرف أن اليوم هي الجلسة الأخيرة، جلسة الاستماع الأخيرة.
3: وندعو المتسابق محمد سوادغو من جمهورية بوركينا فاسو في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
0: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق محمد سوادغو من جمهورية بوركينا فاسو مشاركا إن شاء الله بالفرع الرابع، ونسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين. يتوجه الآن مستمعينا الكرام إلى منصة الإقراء من أجل المشاركة في هذه المسابقة. إذن مستمعينا الكرام، محمد سواد دوغو من جمهورية بوركينا فاسو مشاركا بالفرع الرابع. الآن مستمعينا الكرام ينهي عبر الشاشة الإلكترونية الإجراءات النهائية لمشاركته في تصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، ثم بعد أن انهاها يتوجه مباشرة إلى منصة الإقراء ليستعين بالله عز وجل ويقرأ من الأسئلة.
4: اقرأ من قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة

0: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم.
1: انتبه. فمن حاجك

0: جاءك من العلم
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك

حسبك. السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى:

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.

0: الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: هو يحيي ويميت
0: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
2: حسبك.
1: السؤال الرابع والأخير، اقرأ من قوله تعالى:

وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

0: أقرب رحما.
1: حسبك، تمت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه مشاركة المتسابق في محمد سوداودو من جمهورية بوركينا فاسو، شارك بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى جزء الخامس عشر. وبذلك مستمعينا الكرام نختتم وإياكم هذه التصفيات وهذا النقل المباشر لوقائع التصفيات الختامية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، بعد أن قضينا وإياكم 11 جلسة كانت ماتعة وكانت سعيدة لقلوبنا جميعا، ونحن نستمع وإياكم لكلام رب العالمين في درة المسابقات القرآنية العالمية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. تقبلوا مستمعينا الكرام في ختام هذه التغطية أجمل وأعذب وأرق التحايا من فريق العمل من غرفة المراقب الرئيس عبد العزيز العمار، وكذلك من استديو البث الزميل نايف التركي، وكذلك مذيع الفترة الدكتور سعد الشبلان، وأيضا من الإذاعة الخارجية الزميل محمد بن فهاد الرويس، وأيضا في المتابعة الزميل عبد الله الزهراني، وفي الإشراف العام الزميل فيحاني بن محمد أسبيعي مدير عام إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومني محدثكم من هنا من جوار الكعبة المشرفة ومن مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46، محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، الذي يتمنى لكم أوقاتا سعيدة مفعمة بذكر الرحمن سبحانه وبحمده، إلى مناسبات قرآنية قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا للزميل عبد الرزاق العليوي، والذي نقل لنا فيما مضى وعلى الهواء مباشرة من رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
5: آيات التوبة
6: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
5: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة. آيات التوبة.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع، وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر.
2: الله أكبر الله.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية الدفاع مع السعودية وباكستان. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. المملكة تشارك الاثنين المقبل في أعمال مؤتمر الأطراف وتسلم رئاسة المجموعة إلى منغوليا. وزير الاستثمار يستعرض مع أمير عسير استراتيجية تطوير المنطقة والمخطط الإقليمي. تواصل منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية شؤون المسلمين في الفلبين للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي بمكة المكرمة. الرئيس اليمني يثمن وقوف المملكة مع اليمن ودعمها السياسي والاقتصادي. رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداءات على دول الجوار. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف والنزوح في السودان. وفي الخبر الأخير، عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم ويؤدون جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، كان على تنفيذه الزميل نايف التركي. شكرا لكم على طيب الاستماع.

0: الغيب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: مجالس العقيدة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
6: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بالصديقين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم شيخنا. نصل اليوم بعون الله عز وجل إلى الموضوع 13 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، فماذا عنه؟
2: نعم يا أبا سعد، موضوعنا اليوم هو موقف وزن الأعمال في الميزان الأخروي، ذاك الموقف العظيم الذي يتجلى فيه عدل الله سبحانه وينفصل فيه أهل السعادة عن أهل الشقاوة.
3: إذن نبدأ أحسن الله إليكم بتعريف الميزان.
2: الميزان مخلوق عظيم له كفتان توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، وكيفيته سوى ما جاء في النصوص الله أعلم بها.
4: وماذا يندرج تحت هذا الموضوع من مسائل؟
2: عندنا في موقف الوزن وموضوع الميزان 8 مسائل. المسألة الأولى، هل الميزان يوم القيامة واحد أم هي موازين متعددة؟ قال بعض العلماء يوضع يوم القيامة موازين لا ميزان، واستدل هؤلاء بأن الميزان الأخروية ما جاء في القرآن إلا مجموعة، ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه إلى آخره. واختلف هؤلاء، فمنهم من قال إنها متعددة بحسب الأشخاص، فلكل إنسان ميزان يوزن فيه، وليس هذا معجزا لله تعالى فإنه على كل شيء قدير. ومنهم من قال هي متعددة بحسب الأمم، فكل أمة لها ميزان يخصها. ومنهم من قال هي متعددة بحسب الأعمال، فللصلاة ميزان وللزكاة ميزان وهكذا. ومن العلماء من قال الذي يوضع يوم القيامة ميزان واحد، واستدل هؤلاء بأن غالب ما جاء في السنة في الميزان الأخروي لم يكن إلا مفردا. ومن أصرح ما جاء في هذا ما أخرج الحاكم في المستدرك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. تلاحظ أنه قال الميزان بالإفراد، فهو إذن ميزان عظيم، حتى إنه لو وضع فيه السماوات والأرض فسيسعها، إذن هو شيء عظيم جدا. هذا دليل على أنه ميزان واحد. وثمة أدلة أخرى مثل حديث ثقيلتان في الميزان إلى غيره مما سيأتي إن شاء الله، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم.
3: يبقى النظر بعد ذلك فيما ذكر من كون الميزان ما ذكر في القرآن إلا مجموعة.
2: الجواب أن هذا إما من باب التعظيم فيذكر المفرد مجموعا من باب تعظيمه، أو لكثرة ما يوزن في الميزان فقد جمع باعتبار الموزون، فإن الذي يوزن في الميزان شيء كثير والله أعلم. المسألة الثانية، الميزان ميزان حقيقي. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان الأخروي ميزان حقيقي له كفتان تثقل إحداهما أو تخف بحسب ما يوضع فيها. ومما يدل على هذا صريحا حديث البطاقة الآتي، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم وضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل هذا على أن الميزان له كفتان، إذن هو ميزان حقيقي، ليس كما يقول أهل البدع والضلال إن ذكره في الأدلة مجاز وما هو إلا رمز للعدل، فهذا خطأ بل ضلال. وهذا الميزان أيضا ميزان عدل، فلا ظلم ولا حيف، وهو أيضا ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
4: إذن أحسن الله إليكم، يتلخص لنا أن لهذا الميزان 3 صفات، أنه ميزان حقيقي له كفتان، وأنه ميزان عدل، وأنه ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر.
2: أحسنت يا أبا سعد. المسألة الثالثة، الأدلة على ثبوت الميزان. الأدلة على ثبوت الميزان والوزن كثيرة في الكتاب والسنة. قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والأحاديث في هذا متواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، متفق عليه.
3: أحسن الله عليكم. من العقلانيين اليوم من يقول الأعمال أعراض قد تلاشت فكيف توزن، وأول أدلة الميزان بالعدل.
2: وسبقهم إلى هذا طوائف من المبتدعة قديما، ما ذكروه تحكيم للعقل الكليل في أدلة التنزيل، وهو مسلك ضلال عليل. والجواب من خمسة أوجه: الأول، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يعيد تلك الأعمال ويزينها في الميزان. هو سبحانه قادر على أن يجعل الأعراض أعيانا والأعيان أعراضا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
4: أحسن الله إليكم. وهل لهذا نظائر في الأدلة؟
2: قلب الأعراض أعيانا عليه أدلة عدة. أليست قراءة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، كما ثبت هذا في صحيح مسلم؟ الموت ألا يأتي به سبحانه يوم القيامة في صورة كبش أملح كما في الصحيحين؟ عمل الإنسان الصالح أو القبيح يأتي صاحبه في قبره في صورة رجل حسن أو قبيح كما عند أحمد وغيره؟ أيقن أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. وأهل الضلال لو قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما أتوا بهذا السخف من القول. الثاني، سيأتي معنا أن كثيرا من أهل العلم بل نسب إلى الجمهور أنهم ذهبوا إلى أن الذي يوزن صحف الأعمال وعليه، فالشبهة قد سقطت من أصلها، فأي إشكال في وزن الصحف؟ الثالث، من حقيقة الإيمان ولب الإيقان التسليم لظواهر النصوص، وظواهر النصوص قطعية بأن الميزان ميزان حسي فلا يجوز لأهل الإيمان العدول عنها. الرابع، حمل أدلة الميزان على العدل في مواضع كثيرة لا يستقيم، لأن فيها وصف الميزان بالخفة والثقل، والعدل لا يوصف بهذا، فلا يعرف في لغة العرب عدل خفيف وعدل ثقيل. الخامس، فتح باب التأويل لأدلة الميزان فتح لباب شر لا نهاية له، وأي جناية على النصوص أعظم من هذا؟ بمعنى، من سمحت نفسه أن يؤول نصوص الميزان فما الذي يمنعه أن يؤول نصوص الصراط والحوض والحشر، بل والصلاة والزكاة والصيام؟ أرأيتم حجم هذا الفساد الذي تؤول إليه مقالات أهل الضلال؟ إذا تنبه إلى قاعدة مهمة: القول في بعض أدلة اليوم الآخر كالقول في بعض. هؤلاء الضالون متناقضون، إذ يقال لهم: إن آمنتم بشيء من نصوص القيامة فأنتم ملزمون بالإيمان بالبقية، فأما أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض فهذا غير مقبول عند ذوي العقول. إذن إما الإيمان بها جميعا وإما الكفر بها جميعا.
3: أحسنتم شيخنا، أحسن الله عليكم. قاعدة مهمة: القول في بعض أدلة اليوم الآخر كالقول في بعض. هل ننتقل للمسألة الخامسة؟
2: نعم، المسألة الخامسة: ما الذي يوزن في الميزان؟ هذه من المسائل الكبيرة التي تكلم الناس فيها كثيرا، وأشهر الأقوال فيها أربعة. الأول، أن الذي يوزن صحف الأعمال. مر بنا أن ابن آدم تكتب عليه أعماله، وأن صحف الأعمال تنشر ويتلقاها الناس ويقرؤونها، فهذه الصحف هي ما يوزن في الميزان، والثقل والخفة بحسب ما كتب فيها. وهذا القول قد اختاره جماعة من العلماء، استدلوا بحديث البطاقة، وهما أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أشاهد أن هذا الحديث قد دل على أن الموزون هو صحف الأعمال. القول الثاني، أن الأعمال نفسها توزن، والله سبحانه قادر على جعلها في هيئة توزن كما تقدم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فلا يلتفت إلى ملحد معادد يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، إنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما، انتهى كلامه.
4: والأعراض اليوم توزن.
2: أحسنت يا دكتور، اليوم الأعراض توزن كالحرارة والبرودة والرطوبة والسرعة وغيرها، ألا توزن وتقاس؟ الله سبحانه قد علم ضعف إيمان أهل آخر الزمان، ولعل تيسيره هذه المكتشفات العلمية ليسهل عليهم الإيمان بالغيبيات. المقصود أن هذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، واستدلوا بظواهر النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ثقيلتان في الميزان، وكذا ما جاء في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وكذا ما عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، والثقل والخفة بحسب ما قدم من عمل صالح أو طالح. وأقوى ما استدل به أصحاب هذا القول ما في المسند أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. القول الرابع الجمع بين الأقوال الثلاثة الماضية، إما بأن يقال إن الجميع يوزن، أو أن بعض الناس يوزن عمله، وبعضهم توزن صحفهم، وبعضهم يوزنون أنفسهم. ولعل هذا القول أقرب، إذ فيه جمع بين الأدلة، وإعمال الأدلة جميعا أولى من إهمال بعضها. وأنبهها هنا إلى تنبيهين: الأول، مهما قيل في الموزون فالمعول في الثقل والخفة على الأعمال.
3: أحسن الله عليكم، وما هذه الأعمال؟
2: هذه الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أصناف: أولا، ما اكتسبه الإنسان من عمل، سواء مات بموته أو استمر بعد موته، وذلك أن يكون له حسنات تجري عليه بعد موته، والعكس صحيح، فقد يموت وثمة سيئات تسبب فيها في حياته لا تزال تكتب عليه بعد موته. ثانيا، ما أهدي إليه من أعمال صالحة بعد موته، من صدقة أو حج وعمرة أو قضاء الصوم الواجب، فهذه الأعمال توزن مع أعماله. ثالثا، نتيجة القصاص بين العباد، فقد ثبت في السنة أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم فتكون مع حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضعت مع سيئات الظالم. أما التنبيه الثاني فهو أن الأدلة قد دلت على أن بعض الأعمال أثقل من غيرها في الوزن. الأعمال الصالحة جميعا لها أثر في رجحان كفة الحسنات وثقل الميزان، لا سيما وأن كل حسنة مقبولة فإنها مضاعفة، وأقل ما تضاعف الحسنة بعشر أمثالها. لكن ثمة أعمال لها أثر أعظم في ثقل الميزان، وعلى العاقل الحصيف أن يتتبعها، فنتيجة سعادته أو شقاوته مبنية على الوزن. النقطة الفاصلة في مستقبل الإنسان الحقيقي هي الوزن، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
3: صلى الله عليكم، هل ذكرتم لنا بعضها؟
2: منها بل أعظمها كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، باستجماع شروطها، كما دل على هذا حديث البطاقة. ومنها قول الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أخرجه مسلم. ومنها قول سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم عنهما: ثقيلتان في الميزان، متفق عليه. ومنها حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أخرجه أبو داود والترمذي، فهنيئا لذوي الأخلاق. ومنها خمس بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، أخرجه أحمد. هذه بعض الأعمال التي تثقل في الميزان. وتنبه إلى قاعدة في الفضائل المتعلقة بالأذكار: كمال فضلها وثوابها بكمال استحضار القلب عند قولها.
4: أحسنتم شيخا كريم، كمال فضل الأذكار وثوابها بكمال استحضار القلب عند قولها. هل ننتقل للمسألة السادسة؟
2: نعم، المسألة السادسة أحوال المسلمين في الوزن. علمنا أن الوزن حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأن مصير العبد مرتبط بنتيجة الوزن، ولا تخلو أحوال المسلمين عند الوزن من ثلاث أحوال: الحال الأولى رجحان الحسنات على السيئات. هؤلاء هم أهل السعادة والنجاة والنجاح، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. في كتاب الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن العبرة في النجاة برحمة الله، أن تترجح الحسنات على السيئات في الوزن، أن تكون كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهؤلاء في الجملة صنفان. الصنف الأول من محض الحسنات، أعني ليس عنده إلا حسنات في كفة الحسنات، ولا يقابلها في الكفة الأخرى سيئات. وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم كمل المؤمنين،

0: ندم حقيقي على ما مضى وعزم على عدم العودة، ولا بد أن تكون شاملة تستغرق جميع السيئات. الصنف الثاني هم من عندهم حسنات وسيئات، لكن الحسنات أثقل في الوزن من السيئات، وهؤلاء متفاوتون تفاوتا عظيما. فمنهم من عنده حسنات كثيرة وسيئات قليلة، ثم من دونه، وإلى الذي فضلت حسناته سيئاته بواحدة. السعيد من أخذ هذا الموضوع على محمل الجد فأكثر من الحسنات، لأنه لا يدري لربما كانت حسنة واحدة سبب نجاته.
1: وإذا ترجحت حسناته وفي الكفة الأخرى كبائر، هل مآله إلى الجنة ويسلم من النار؟
0: نعم، من ترجحت حسناته ولو بواحدة فهو إلى الجنة برحمة الله مباشرة، ولو كانت عنده في الكفة الأخرى كبائر. وذاك أن الله سبحانه قد أخبر وخبره صدق ووعده حق، أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ولم يشترط شيئا آخر، مع أنه قد يكون في الكفة الأخرى كبائر، بل هذا هو الغالب على الناس، فمن الذي يسلم من الكبائر؟ ولأنه لو كانت ذنوبه صغائر فقط لما كان في الكفة الأخرى شيء، لأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا ترجحت حسنات العبد فنجا، هل ستكون منزلته بحسب جميع حسناته أم بما فضل من حسناته؟ بمعنى، هل للسيئات أثر في إحباط ما قابلها فتكون منزلة العبد على ما فضل وبقي، أو متى ترجحت الحسنات لم يبقى للسيئات أثر؟
0: بارك الله فيكم. اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم للسيئات أثر في إنقاص الحسنات والجزاء على ما بقي، بمعنى لو كان له مثلا 1000 حسنة و900 سيئة، فمنزلته في الجنة ستكون على 100 حسنة، لأن السيئات أسقطت ما قابلها، لأنه لو لم يكن لها أثر فلا فرق حينئذ بين من محض الحسنات ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئة، ولا يمكن أن يقال بهذا. وقال آخرون إنه إذا ترجحت الحسنات كان الحكم لها، ولم تسقط سيئاته ما قابلها من حسنات، لأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح، وصار الحكم للغالب دونه.
1: فالسيئات عند هؤلاء لم تكن مؤثرة،
0: بل هي عندهم مؤثرة ولكن من وجه آخر، وهو أنه أضاع زمانا كان يمكن أن يشتغل فيه في طاعة الله فيزداد ثوابه، ففاته ذلك وصارت حسناته ناقصة بسبب السيئات التي أضاع فيها عمره. وثمة قول ثالث، وهو أن الكبائر تحبط ما قابلها، وأما الصغائر فلا تسقط الحسنات. ومهما يكن فالمسألة ليس فيها قاطع، ولكن فضل الله واسع. الحالة الثانية رجحان السيئات، وهذه حال أهل البلية والمحنة، نسأل الله المعافاة منها. قال سبحانه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقال سبحانه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، قال سبحانه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قال ابن كثير رحمه الله أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد ترجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه، انتهى كلامه. وعليه فمن وافى يوم القيامة بسيئات لم تغفر له في الدنيا ولا في البرزخ ولا في عرصات القيامة، وهي أرجح من الحسنات، فظواهر النصوص تدل على أنه برجحان سيئاته قد استحق النار. ومر بنا ما جاء عن الصحابة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، اللهم إلا أن يأذن الله في أن يشفع فيه بعد الوزن، فحينها يسلم من النار. الحالة الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، أي أن يوزن الإنسان يوم القيامة فتكون حسناته مساوية لسيئاته. وأهل هذه الحال يوقفون على الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقفون عليه ما شاء الله أن يوقفوا، فلا يدخلون الجنة حينها لأن سيئاتهم منعتهم من دخولها، ولا يدخلون النار لأن حسناتهم منعتهم من دخولها. ثم يأذن الله من بعد لهم في دخول الجنة، كما قال سبحانه في سورة الأعراف عن هؤلاء ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في أصحاب الأعراف. قال ابن كثير رحمه الله واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود

0: وغير واحد من السلف والخلف، انتهى كلامه.
1: إذن الخلاصة أحسن الله إليكم أن المسلمين في موقف الوزن يكونون على الأصناف الثلاثة السابقة.
0: نعم، وقد لخصها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين بقوله: قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. انتهى كلامه. المسألة السابعة: هل يستثنى من الوزن أحد؟ قال بعض العلماء إن طائفتين تستثنيان من الوزن، وهما الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن لا حساب عليه من المؤمنين. قالوا: لأن هؤلاء لا حساب عليهم، إذن لا وزن لهم، فالوزن فرع عن الحساب. وذهب أكثر العلماء إلى أن الوزن حاصل لهم، وهو الصواب، ولا يسلم أن الوزن فرع عن الحساب. وظواهر النصوص تدل على شمول الوزن لجميع الناس، لا سيما وأن في وزن هؤلاء إظهار شرفهم ومكانتهم على رؤوس الأشهاد. تأمل قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فذكر المرسل إليهم والمرسلين، ثم ذكر الوزن وما استثنى أحدا من الطائفتين. كذلك في قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. والناس لفظ يقتضي العموم، فمن استثنى من هذا العموم أحدا فهو مطالب بالدليل، ولا أعلم دليلا على استثنائه.
2: إذا الأقرب أنه لا استثناء في الوزن بخلاف الحساب.
0: أحسنتم يا أبا عبد الله. المسألة الثامنة: وزن الكفار. الحق أن الكفار يوزنون، والأدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذه الآيات في الكفار قطعا، لأنهم هم المكذبون بآيات الله، فدل هذا على أنهم يوزنون وتخف موازينهم.
1: وكيف يوجه قوله تعالى عن كفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟
0: يوجه بتوجيهين: الأول أن هذه الآية لا علاقة لها بالوزن الأخروي، إنما معناها أن هؤلاء لا قيمة لهم عند الله تعالى، فتكون على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي أنها لا قيمة لها ولا منزلة عند الله. الثاني: لو سلمنا جدلا أن الوزن في الآية هو الوزن الأخروي، فيقال إنه لا يقام لهم وزن ينفع، لأنه ليس لهم وزن تقابل فيه سيئاتهم مع حسناتهم، إذ لا حسنات لهم.
2: صلى الله عليكم. وما فائدة وزنهم ومآلهم إلى النار وليس لهم حسنة أصلا؟
0: لا شك أنه ليس للكافر يوم القيامة حسنة. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي صحيح مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومع هذا فثمة فوائد وحكم لوزنهم، وأهمها أمران: أولا، في إظهار خفة موازينهم تبكيت لهم وإظهار خزيهم على رؤوس الأشهاد. ثانيا، ليتبين في أي الدركات هم، فالله سبحانه عدل لا يسوي بين الكفار في الجزاء، فليس فرعون وأبو جهل كغيرهما ممن لم يبلغوا مبلغهم في الكفر والصد عن سبيل الله، إذن تتبين دركاتهم بوزنهم.
1: أحسن الله إليكم. هل من وصية نختم بها هذه الحلقة؟
0: نعم، موقف الوزن موقف عظيم، حري بالمؤمن أن يطول تفكره فيه. الوزن حق، وسيمر بكل واحد منا، ومصيره مرتبط به فوزا أو خسارة. تخيل نفسك إذا قيل لك احضر وزنك، تهيأ من الآن واجتهد وأكثر من الحسنات واحذر السيئات، بادر إلى التوبة واصدق فيها وكررها مرارا، فهي والله المخرج برحمة الله من ورطة الغفلة والذنوب. اجعل التوبة جزءا من برنامجك اليومي، ليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أليس القائل فيما أخرج البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة؟ دعنا نتذكر الحديث السابق، حديث البطاقة. رجل من هذه الأمة ينشر له يوم القيامة سجلات ذنوبه، وهي شيء هائل جدا. السجل منها مد البصر. مد البصر كم يساوي من المسافة؟ وكله معاص وموبقات، ليس سجلا واحدا بل هي 99 سجلة. هذا الحديث قد تأملته مليا وقلت في نفسي: هذا الرجل من هذه الأمة وأعمارها بين 60 و70 غالبة، فماذا جنى هذا الإنسان في حياته حتى تكون سيئاته بهذا الحجم الهائل؟ لكن سهل علي فهم الحديث التأمل في الواقع المعاصر. أليست الوسائل الحديثة قد قربت المعاصي؟ فكم يقع في معاصي النظر والسماع والكلام يوميا من يبحر مع هذه الوسائل؟ ثم شيء آخر، الشريعة متضافرة على أن المتسبب كالفاعل في الثواب والعقاب، وعلى هذا أدلة كثيرة: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله: والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر. انتهى. إذن الذي ينشر مقاطع فساد وشر يطلع عليها الآلاف وربما الملايين، ما النتيجة؟ كل من اطلع على هذا المنشور فعلى من نشره كفل من ذنبه. شاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. كم شخص قتل ظلما على وجه الأرض منذ آلاف السنين وإلى اليوم، شيء عظيم لا يحصيه إلا الله. كل مقتول منها سيحاسب ابن آدم عليه أيضا مع القاتل، وقس على هذا بقية الذنوب. تنبه إلى هذه الورطة الكبرى وهي التسبب في الذنوب، فما أكثر الغفلة عنها. احفظ هذه: السعيد من ماتت سيئاته بموته.
2: وصية مهمة: السعيد من ماتت سيئاته بموته.
0: نعم، الذي تنتهي سيئاته بمجرد أن يوضع في قبره يرجى له الخير. البلية أن يموت الإنسان ولكن سيئاته لا تموت، ما نشره من شر وفساد يشاهد بعد موته سنوات طويلة. أي مصيبة هذا؟ من يكتب في وسائل التواصل كلاما يجر إلى فتنة أو يفرق عصا المسلمين؟ من يجلب إلى بيته وسائل تنضح بالمحرمات المرئية أو المسموعة وشرها أكثر من خيرها؟ كل معصية تقع بسببها من أهله فله نصيب من إثمها إذ كان المتسبب، مع أنه الآن في قبره. رأيت خطورة الأمر؟ إياك والذنوب ذوات الذيول، وهي التي يبقى أثرها ولا تنتهي بموت صاحبها. نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الأنبياء.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
10: ونزلناه تنزيلا.
8: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ
11: أحمد بن محمد الرشيد.
12: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 35 من سورة النساء، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. يا أيها، يا للنداء، أيها وصلة لنداء ما فيه أل من الذكور مع التنبيه. الذين آمنوا، الذين صدقوا وانقادوا لله بالطاعة وللرسول بالاتباع، قوامين بالقسط أي قائمين بالعدل ومحققين له، شهداء لله مؤدون للشهادة لوجه الله تعالى، أولى بهما أي أحق بتولي أمورهما منكم، لأنه أعلم بما فيه صلاحهما. تلو أي تنحرف عن جادة الصواب في الشهادة، تعرض تترك أداء الشهادة أو تكتموها. خبيرة صفة لله سبحانه، والخبير هو المطلع على حقيقة الأشياء، فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات، ومن أنكر ذلك كفر. والخبير من أسماء الله سبحانه. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين، متساعدين، متعاضدين، متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو كان ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرف الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية الكريمة. إن من أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما. ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس. فلهذا قال: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أن القيام بالقسط من أعظم الأمور، وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام. فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عنه. تعتبر هذه الآية منهجا للنزاهة، فهي تربي المسلم على أن العدل قيمة مطلقة لا تخضع للظروف، وأن ثبات الإنسان على الحق رغم ضغوط القرابة والهوى هو مقياس التقوى الحقيقي وعلامة كمال الإيمان. أن التربية الحقيقية تقتضي تدريب النفس على مخالفة الهوى، خاصة في لحظات الغضب أو التنافس أو حب الانتصار للنفس، فالعدل يتطلب مجاهدة دائمة للهوى. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون

وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، يقرأها خالد المصري وينفذها خالد المالكي، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد وبأعضائه الحاليين. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير التعليم الاثنين القادم. هيئة العناية بشؤون الحرمين تدعو المعتمرين إلى التخطيط المبكر واختيار أوقات الكثافة الأقل. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. من الإيجاز إلى التفاصيل: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين. كما صدر أمر ملكي بإعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما يعفى محمد الجويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، ويعين مازن أسديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. تشارك المملكة الاثنين المقبل في أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها منغوليا خلال الفترة من 17 إلى 28 من أغسطس الجاري بمشاركة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والجهات المعنية. وتسلم المملكة رئاسة المؤتمر إلى منغوليا بعد فترة رئاسة شهدت تنفيذ عدد من المبادرات والشراكات الدولية التي انطلقت من مؤتمر الرياض، وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر امتدادا لدورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية. تنظم وزارة الإعلام يوم الاثنين 17 من أغسطس المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي الجديد. وسيجيب البنيان عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر الذي سيبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي. سجل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.8% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بيونيو الماضي وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتحتل صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعاً. قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية مكة التي وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضاً التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة قالت الوزارة إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث، وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وأن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. وصلت لجنتا تحكيم البنين والإناث في اليوم الخامس من التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الاستماع إلى تلاوات 40 متسابقا ومتسابقة، منهم 21 من البنين و19 من الإناث يمثلون عددا من الدول ويتنافسون في مختلف فروع المسابقة الخمسة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية. وبلغ إجمالي عدد المتسابقين والمتسابقات الذين استمعت إليهم لجنة التحكيم منذ انطلاق التصفيات النهائية إلى 188 متسابقا ومتسابقة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف قارات العالم. دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن إلى التخطيط المبكر لأداء مناسك العمرة والتعرف على أوقات كثافة المعتمرين في المسجد الحرام واختيار الأوقات المناسبة بما يسهم في أداء النسك بيسر وسهولة ويعزز انسيابية الحركة في المطاف والمسعى. وتتيح الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خدمة رقمية لمعرفة حالة الكثافة في موقع المطاف والمسعى تشمل صحن المطاف وأدواره المختلفة إلى جانب أدوار المسعى، بما يمكن المعتمرين من الاطلاع على مستويات الكثافة والاستفادة من المعلومات المتاحة قبل وجودهم في المسجد الحرام وأثنائه. زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس معرض الوحي في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب الذي أعدته الوزارة لإثراء تجربة المستضافين وتعريفهم بالمواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن تكليف الشيخ صالح بن حميد بإمامة وخطابة صلاة الجمعة المقبلة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما أوضحت الهيئة أن الشيخ خالد المهنة سيتولى إمامة وخطابة المصلين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة. أطلق أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى مبادرة الرابطة للسلم المجتمعي في غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا، وشهد المؤتمر الاتفاق على إعلان أبوجا بإجماع القيادات الدينية الممثلة لكافة الأديان والمذاهب في المنطقة، متضمنا إقرار خطة العمل المشتركة بين المؤسسات الحكومية وتضامن القيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني. وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين في الفلبين، وذلك بمقر فرع الوزارة بمكة المكرمة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية والإسهام في التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وموقفه من القضايا المعاصرة ورفع المستوى الثقافي للمسلمين. اختتمت اليوم الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات في معظم إدارات التعليم بالمملكة بعد إجازة امتدت لنحو 20 يوما على أن يباشر المعلمون والمعلمات أعمالهم في المدارس الأحد المقبل 16 أغسطس استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وتستثنى من موعد العودة 4 إدارات تعليمية، وهي إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف، حيث يعود الكادر التعليمي فيها يوم الأحد 23 أغسطس المقبل. أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامج نادر ضمن الإطار التنظيمي لأدوية الأمراض النادرة، وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف المستحضرات الدوائية المخصصة لعلاج أو الوقاية من الأمراض النادرة التي يقل معدل انتشارها عن 5 حالات لكل 10,000 شخص في المملكة. لازلنا نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي أخبارنا الدولية، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول المصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أكد مصدر عسكري يمني اليوم أن القوات البحرية وخفر السواحل دمرت زوارق حوثية في الساحل الغربي لليمن. كما أضاف المصدر أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيرات في الساحل الغربي للبلاد، كما أشار إلى أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3 منهم. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان القوات اليمنية سقوط قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمال الضالع في أعقاب استهداف ميليشيا الحوثي ميناء المخا بصاروخين باليستيين في سياق محاولات الميليشيات تهديد المصالح اليمنية. وفي خبرنا الأخير، كشفت مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد أبلغت الجانب العراقي بإنهاء التواجد الأمريكي في البلاد قبل 30 سبتمبر المقبل، وأوضحت أن واشنطن رفعت وتيرة الأرتال المنسحبة من إقليم كردستان العراق تجاه دول الجوار. مستمعي الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد وبأعضائه الحاليين. للحديث عن أبرز مستجدات القطاع، المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير التعليم 2 المقبل. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تدعو المعتمرين إلى التخطيط المبكر واختيار الأوقات الأقل كثافة. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه النشرة تحياتي منفذها الزميل خالد المالكي ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن يتفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجداثا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن نهج أنبياء الله ورسله الذين دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيقول فضيلته:
4: معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم، قد أحاط بكل شيء علما وحكيم، له الحكمة البالغة في حكمه القدري وفي حكمه الشرعي في أفعاله وفي شرعه سبحانه وتعالى. شاء ربنا أن يخلق الإنسان لحكمة عظيمة، ليكون خليفة في الأرض ليصلحها لا ليفسد فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أخبر ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة، ففهم الملائكة عليهم السلام أن الله عز وجل يريد من هذا الخليفة أن يصلح الأرض، فخافوا من ضد ذلك، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الصلاح للأرض إنما يكون بالتوحيد، فلا مصلح إلا موحد، ولا صلاح إلا بالتوحيد، لأن الله الذي أخبرنا أنه قد خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، أخبرنا سبحانه أنه خلق الإنسان ليوحده، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووقع ما وقع في السماء، وأهبط آدم عليه السلام إلى الأرض تائبا مرحوما مع أمنا حواء عليها السلام، وأهبط إبليس مطرودا ملعونا مرجوما، فكان آدم عليه السلام أول الأنبياء عليهم السلام، لأن من معاني النبي أنه من يبعث إلى قوم موحدين، وآدم عليه السلام بعث إلى قوم موحدين، فكان أول الأنبياء عليه السلام وأقام العدل والدين والتوحيد في الأرض، وظل إبليس يوسوس لبني آدم يريد أن يغويهم، ووقعوا في بعض الذنوب، لكن ذلك لا يشبعه ولا يغني عنده شيئا، إنما يريد الشرك، فظل يوسوس للناس لعله أن يظفر بالشرك منهم، فوجد بابا ألا وهو باب الغلو في الصالحين، فكان هناك قوم صالحون إذا رآهم الناس يذكرون الله عز وجل فماتوا، فوسوس إليهم إبليس أن اتخذوا لهم صورا تتذكرونهم بها، فتتذكرون الله وتعبدون الله. ثم لما هلك أولئك القوم ودرس العلم، وسوس إبليس إلى من بعدهم أن آباءكم وأجدادكم إنما فعلوا ذلك لما لهؤلاء من منزلة عند الله، ليكونوا واسطة بينهم وبين الله، فعبدوهم، ووقع الشرك في الأرض بعد 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد. فأرسل الله الرسل، لأن الرسول هو من يبعث إلى قوم مشركين يأمرهم بالتوحيد ويبين لهم شرعة الله سبحانه وتعالى. فكان أول الرسل نوح عليه السلام، بعث الله الرسل بدين واحد هو الإسلام، فالدين واحد هو التوحيد، ما من نبي بعث إلا وهو يأمر بالإسلام، والإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وختم الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام بأشرفهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله عز وجل للناس كافة، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، آتاه القرآن ومثله معه وهي السنة، وكان مما أنزله الله عز وجل على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أجمعين، هذه اسم إشارة للموجود، أي هذا الموجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر فعلينا بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تركوا منه شيئا، والله ما غيروا، والله ما بدلوا، والله ما كتموا، ونقل لنا ذلك العدول الأثبات كأننا والله عشنا ونحن على يقين منه. والمؤمن إذا ثبت الحديث عنده

الله المستقيم الذي يوصل إلى المطلوب ويدفع به المرهوب، صراط الله صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط الله المستقيم الذي يجب أن نلزمه وأن لا نطلب غيره، فإن غيره فرقة. الاجتماع والاعتصام والاعتزاز والقوة بأن نلزم صراط الله المستقيم، نلزمه بيقين، وما عدا ذلك فرقة وفتنة وبلاء. صراط النبي صلى الله عليه وسلم، سبيله صلى الله عليه وسلم صراط الله المستقيم، يوصل إلى المطلوب ويدفع المرهوب بإذن الله عز وجل. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة، وما خالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم موت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في كتاب ربنا، حياتنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو صراط الله المستقيم، عشنا الحياة الطيبة التي فيها العزة الكاملة، عشنا الحياة التي فيها النصرة من الله سبحانه وتعالى، نعيش كما ينبغي أن نعيش. الحياة الطيبة لا تعني أن لا نصاب بهم، لا تعني أن لا نصاب ببلاء، ما سلم من هذا الأنبياء عليهم السلام، لكن الحياة الطيبة تعني أن نعيش كما ينبغي أن نعيش. إن أصابتنا السراء شكرنا فكان ذلك خيراً لنا، وإن أصابتنا الضراء صبرنا فكان ذلك خيراً لنا. هذه هي الحياة الطيبة التي تحصل لمن لزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب على العبد إذا علم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، ما هذا الاستسلام؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ماذا؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا ثبت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انشرحت له القلوب المؤمنة وأقبلت عليه، لا تتردد ولا تتحير ولا تقول أرى قول الإمام أرى قول فلان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهدى، وما خالفه هو الضلال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي الإخلاص، فلا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولا شك في هذا، وأن لا يدعو إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ووظيفة من اصطفاهم الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاة إلى الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم تتحقق خيرية الأمة، بهم تتحقق خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الدعوة إلى الله، تأمرون بالمعروف بمعروف وتنهون عن المنكر بغير منكر وتوحدون الله سبحانه وتعالى. أولئك الدعاة إلى الله عز وجل على سبيل رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم هم المفلحون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك أشرف الناس حالا وأحسنهم قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن الناس قولا وأصلحهم حالا هم الذين دعوا إلى الله عز وجل على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمونه لا يغيرون ولا يبدلون، على بصيرة. البصيرة ما اجتمع فيها أمران، العلم واليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بعلم، بالوحي. ومن اصطفاهم الله للدعوة إلى الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله بعلم ويقين، لا شك عندهم، لا ارتياب. ليس في دعوتهم ظنون، ليس في دعوتهم أقاصيص قد تكون واقعة وقد تكون غير واقعة، إنما دعوتهم مبنية على العلم واليقين. ولا يجوز إقحام الجهال في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن إقحام الجهال في الدعوة إلى الله عز وجل ليس من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، ليس في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فمك يفتح الله عليك، قم وتكلم سيفتح الله عليك، ما عندي علم قم سيفتح الله عليك، والله ليس من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فسر السلف من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية، ثم من بعدهم يقاس بهم، فمن سار على طريقتهم ولزم منهجهم لا يغير ولا يبدل هو ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، سبحان الله، أنزه الله في دعوتي عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فدعوتي قائمة على التنزيه، على تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ورأس ذلك وأكبره الشرك بالله عز وجل. أنزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، وما أنا من المشركين، لست معهم وإنما أنا عدوهم، أبرأ إلى الله منهم، أبرأ إلى الله من الشرك بالله عز وجل. إذن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدعوة إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول لحظة بعث فيها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. الأمر الوحيد الذي ما خلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منه هو التوحيد، من أول البعثة إلى آخرها ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. أما غيره فأول البعثة قد خلا منه، الصلاة وهي أعظم أعمالنا وهي أعظم أمورنا بعد التوحيد، ما فرضت إلا في ليلة الإسراء، تأخرت، ثم بقية الفرائض.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حيث يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي محاضرته مفسرا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية، فيقول فضيلته:
0: إذن يا إخوة، الأمر الوحيد الذي ما خلت منه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم قط هو التوحيد. ولا تكون الدعوة على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان أصلها ولبها وأولها وآخرها توحيد رب العالمين، وإلا ما كانت دعوة شرعية، ما كانت دعوة على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي ويقول التوحيد إذا دعونا إليه نفرق الناس. فنحن ما ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى مكارم الأخلاق. نقول لست على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوتك ليست شرعية لأنها ليست على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على البصيرة، على العلم واليقين. فكل دعوة لا تقوم على العلم واليقين ليست دعوة شرعية وليست على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، وهذا يقتضي أن نثبت له ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكل دعوة تخلو من هذا ليست على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفت إلى هذا قول ربنا سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، عرفت أن من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته الرحمة، الدعوة نفسها رحمة. فالله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة تقتضي اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فمن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة الرفق واللين، ما كان له سبيل وموضع. ولو كنت فظاً بقولك غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن هو اللين والرفق والرحمة. وأذكر لكم فائدة، ذكر السلف أن الرفق في غير موضعه شدة، وأن الشدة في موضعها رفق. أقرب لكم، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. اليد الواحدة يا إخوة لو أرادت أن تغسل ما تستطيع أن تزيل كل الأوساخ، لابد أن يبقى شيء، لكن إذا اجتمعت اليد مع اليد غسلت إحداهما الأخرى. والغسل يكون برفق. انظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد يحتاج الوسخ إلى شيء من الدلك. نعم الأصل أن الإنسان يغسل برفق، لكن أحيانا يكون هناك دسم، هناك شيء في اليد ما يزيله الرفق، يحتاج إلى شيء من الدلك حتى يزول الوسخ. هذه علامة الرفق في الدعوة، اللين في الدعوة، ليس التماوت، وإنما الرحمة ولين القلب وسلامة اللسان. وقد يحتاج الأمر إلى شيء من الدلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرفق خير كله، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللين وعدم الفظاظة وعدم غلظة القلب. وإذا أضفت إلى ذلك قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ازددت معرفة بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وفي الدعوة والعصر، إن الإنسان، إن جنس الإنسان لفي خسر إلا من استثناهم ربي سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا، الذين وحدوا الله عز وجل وعملوا الصالحات، فكانوا موحدين عاملين وتواصوا بالحق، فكانوا يدعون إلى الله، هذا التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر، لأن الذي يدعو إلى الله خاصة على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلقى ما يلقى من الأذى، فيحتاج أن يصبر، لأنه لا يدعو لنفسه، لا يدعو لينال مكانة، لا يدعو ليجد جماهيرية، وإنما يدعو إلى الله عز وجل فيصبر على ما يلقى، لأنه يريد ما عند الله. إذا جاءه كلام الناس، إذا جاءه سب الناس، إذا جاءه شتم الناس، هون ذلك عليه أنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يريد ما عند ربه سبحانه وتعالى، فيهون ذلك عليه ويحتسب ذلك عند الله ويصبر على ذلك، ولا يجعله ذلك يترك الدعوة إلى الله عز وجل على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة، معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد سد جميع طرق الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة فليلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع بيان سبيله في الدعوة إلى الله بالعمل بيّنه بالقول والإرشاد. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، إنك ستأتي قوماً نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي رواية عند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فأول الدعوة وأساسها هو الدعوة إلى التوحيد، إلى الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن السبيل الشرعي في الدعوة أن نعتني بالتوحيد وأن نبدأ بالتوحيد. نعم والله يا إخوة، لو أنك دعوت إنساناً يعبد غير الله فأخرجته إلى أن يكون موحداً لربه فقد نفعته نفعاً عظيماً، ولو بقي يفعل ما يفعل من المعاصي. لكن لو أنك دعوته إلى مكارم الأخلاق فصار من أحسن الناس كلاماً ولطيفاً جداً في كلامه، ودعوته إلى ترك المعاصي فترك المعاصي، لكنك ما دعوته إلى ترك الشرك فكان مشركاً بربه، والله ما نفعته شيئاً. لا يقبل الله خيراً إلا مع التوحيد، ولا ينفع شيء إلا مع التوحيد. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة بينة. وبهذه الآيات البينات والأحاديث النيرات والتقريرات الواضحات تعرف يا عبد الله السبيل الصحيح في الدعوة إلى الله في زماننا، وتعرف السبل التي خالفت سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يتبع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يستطيع أن يرفع منهجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلسلة الصحيحة، يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم مع أي جماعة كان، لا يستطيع أن يرتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ينقطع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن ينتهي إلى رجل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في عقيدتنا ننسب عقيدتنا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يخالفوننا في العقيدة فلا يستطيعون أن يصلوا إلى التابعين، إن انتسبوا نسبوا إلى رجل دون التابعين. والله لا يوجد واحد يخالف العقيدة السلفية يستطيع أن يرتفع بعقيدته إلى إمام من أئمة التابعين أو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم منقطعون دون سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المنهج والسبيل نستطيع أن نرفع منهجنا ونثبت بالآثار أنه منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يخالفوننا فإنهم لا يستطيعون الارتفاع إلى الأئمة فضلاً عمن فوقهم من سلف الأمة رضوان الله عليهم. فلنعرف يا إخوة لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، ولنتعلم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نجمع أمتنا، إذا أردنا العزة لأمتنا، إذا أردنا القوة لأمتنا، فعلينا أن نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغير ولا نبدل. والله لن يجمع آخر هذه الأمة إلا ما جمع أولها. سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأمة في أولها، ولن تجتمع الأمة في آخرها إلا على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نبين سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو إلى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن في زمان عجيب. والله يا أحبة لم أقرأ في التاريخ شيئا إلا وهو يحيى اليوم في هذا العالم الافتراضي. النصب، الرفض، الخروج، القدر، جميع ما قرأناه في التاريخ من مخالفات نراه يحيى اليوم في هذا العالم الافتراضي، مع أمور جديدة تحدث من الإلحاد وغيره. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. معاشر الأحبة، هذه كلمات أردت أن أذكر نفسي وإخواني بها في هذا الزمان، في هذا الوقت الذي أصبحت الشبهات تصل إلى بيوتنا. الآن هذه الهواتف فيها كل شبهات الدنيا، ما من شبهة إلا وتبث في هذا. أين السلامة؟ اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. السلامة العلم الذي يزيل الشك عنك والدرن. ما هو هذا العلم؟ العلم بما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. ينبغي أن نحيي هذا في أنفسنا، وأن نحيي هذا في بيوتنا، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا هذا الأمر، وأن لا نغفل أبدا. ولذلك أحببت أن ألقي هذه الكلمات على مسامع إخواني الشريفة، لنتعاون على البر والتقوى، ونتعاون على صد العدوان على ديننا وأن ننتبه لأنفسنا وأهلينا وذرياتنا من هذا الغزو العظيم، الغزو الفكري والعقدي الكبير الذي نعيشه في هذا الفضاء. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن نقي أنفسنا وأهلينا ناراً وقودها الناس والحجارة. ووالله إنا لمسؤولون عن أنفسنا، ومسؤولون عن أهلينا، ومسؤولون عن ذرياتنا، وسيسألنا ربنا فما نحن قائلون. لنجتهد اليوم ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: إلا لم يدخل الجنة معهم. أنت أيها الإنسان قد استرعاك الله نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واسترعاك الله أهلك وذريتك، فإياك أن تموت غاشا لهم. احرص على أن تنصح لهم، واجتهد في النصح لهم وتجنيبهم أسباب الردى، ولا يكون ذلك إلا بلزوم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم ذلك، واجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدوة لعلهم يفلحون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بالثبات على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نموت على ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يكونون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يتبعون سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من أن نكون في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن نتبع سبيلاً غير سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل الذي أكرمنا فجعلنا مسلمين، وهدانا للتوحيد، وعرفنا التوحيد، وعرفنا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وجعلنا في بلد نعان فيه على ذلك، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا، وأن يهدينا، وأن يغفر لنا، وأن يجعل ما بقي من أعمارنا زيادة لنا في كل خير. ونعوذ بالله من أن نكون ممن طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر أيامنا خيرها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بالدعوة إلى التوحيد، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يتقبله منا، وأن يحشرنا موحدين ومع الموحدين. ونعوذ بالله من الشرك كله، ونكفر بالطواغيت وبكل ما عبد من دون الله عز وجل من كونه معبوداً من دون الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة قاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة قاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: وقرآن الفجر
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر،
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: أنا عدنان برذوشي من دولة ألبانيا، بدأت حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمري وأنهيته في سن العاشرة. كان شيخي الأستاذ صالح يوسف برذوشي حفظه الله، ثم أتممته مع والدي الأستاذ سليمان يوسف برذوشي. أشارك في الفرع الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. سبق أن شاركت في مسابقات محلية وفي مسابقة تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دول البلقان.
1: قصة متسابق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

0: الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: يقول:
1: ثم ذكر تعالى أنه أرسل رسله بالبينات والحجج والبراهين القاطعة وبالكتب المتلقاة من السماء، ثم أخبر الله عز وجل أنه أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم لعلمه بمعنى ما أنزل عليه وحرصه عليه واتباعه له، وهو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فيفصل للناس ما أجمل ويبين لهم ما أشكل، ولعلهم ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين.

0: يخبر الله عن حلمه وإمهاله وإنظاره الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعوتهم إليها وحملهم عليها، مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم بالعذاب من حيث لا يعلمون.
1: أو

0: مبين
1: أو يأخذهم في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية، فهم لا يعجزون الله على أي حال كانوا.
0: أو يأخذهم

أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد. ثم قال الله عز وجل: إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة.

يخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، وأن كل ما له ظل يتفيأ بكرة وعشيا فإنه ساجد بظله لله عز وجل وهو صاغر.

أسند الله عز وجل السجود إلى هذه المخلوقات تنزيلاً لها منزلة من يعقل، فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً، وظلالهم بالغدو والآصال. فهي تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وأخبر الله عز وجل أن الملائكة تسجد له غير مستكبرين عن عبادته، وأنهم يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون مثابرين على طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.

0: السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
1: يقرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه، وأن له الدين خالصا، فلا تصلح العبادة إلا له، ولا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة، وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين

0: ينادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة القلم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة القلم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء

0: واستووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الروم ولقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الروم ولقمان.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحاقة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقاً ما الحق وما أدراك ما الحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحاقة.
1: تلكم الجنة.
2: عدد الجنات. قال ابن القيم: الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور، وهي جنات كثيرة جدا، كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكرهما ثم قال: ومن دونهما جنتان، فهذه أربع جنان.
1: تلكم الجنة.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا.

0: اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس، واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: அவர் அல்லாஹு அக்பர்
1: அல்லாஹு அக்பர்
0: அல்லாஹு அக்பர்

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، أسعد فيها بلقاء مع الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأهلا ومرحبا بكم مع الشيخ.
2: وأنا أرحب بك بإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب أيضا بإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. حياكم الله، واستهل هذه الحلقة مع الشيخ بهذا السؤال حول تفسير قول الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية الكريمة تلفت أنظار الناس إلى هذه الأجرام السماوية الكبيرة جدا، الشمس تفوق الأرض ملايين المرات، والقمر لا يتحركان عبثا بل يجريان وفق قانون كوني محكم أودعه الله تعالى في هذا الكون، فهما يسيران بحساب دقيق ونظام ثابت ومقادير مضبوطة ومنازل لا تتغير وبانتظام يعرف به الزمن. والله تعالى ذكر لنا في آية أخرى بأنهما دائبين لا يرتاحان ولا يتعطلان، هما يجريان مدة انتظام هذا الكون، و لهما بروج ومنازل يعلمها علماء الفلك، يسيران فيها بحساب مقدر معلوم. وقد أصبح علماء الفلك بعد أن من الله عليهم بالعلم الدقيق يعرفون ما يحدث لهذه الأجرام الكبيرة من الخسوف والكسوف، فيخبرون الناس به قبل وقوعه بمدة. وما من شك في أن معرفة البروج والمنازل للشمس والقمر تعين الناس على معرفة التاريخ، وتعينهم على معرفة تدبير زراعاتهم من البذر والحصاد وتلقيح النخل وغير ذلك، لأن هذا النظام الدقيق لا يتغير ولا يتبدل، فيعملان ما يصلح به أمرهما وما تنتظم به حياتهما. فسبحان الخالق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
1: أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: أنا عسكري مرابط وأعاني من سلس بول قطرات، هل أنا معذور في صلاتي؟
2: يا إخواني، السلس من الأعذار، ومثله الاستحاضة عند المرأة، ومثله ما يبتلى به بعض الناس الآن في البواسير التي يخرج بها الدم من الدبر. كل هذه الأمراض أعذار، يصلي الإنسان وهي قائمة معه، وتخرج منه وهو يصلي ولا تفسد صلاته، لأنه ممن عذرهم الله وعذرهم رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الأمراض. فهم لا نقول لهم بأن صلاتكم باطلة أبدا حتى ولو خرج وهم يصلون. وقد كان هناك نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستحضن ويدخلن المسجد النبوي يصلين، ولكنهن يعملن ما يحتضن ألا يصل إلى المسجد من ما يخرج منهن شيء، مع معرفة ذلك الوقت وأنه لا يتوفر فيه الآن مثل ما يتوفر الآن من الفوط والعوازل وغير ذلك. لكن هذا يدل على أن هذه الأعذار تبيح لهم الصلاة مع وجود العذر. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا السؤال بعثه بالمستمع الكريم، يقول: هل يجب على الزوج التسوية في النفقة بين أهله وزوجته وأولاده، وما هو الحد الشرعي المعروف للنفقة؟
2: الحد الشرعي للنفقة الكفاية، فإنه ينفق عليها ما يكفيها من الأكل والشرب والملبس، هذه الأشياء يوفر لها الزوج لأنه قد حبسها في بيته ومنعها من التكسب، وهي تصلح بيته وتقوم على أولاده ويستمتع بها كما أذن الله تعالى له ذلك. فحينئذ يجب عليه مقابل ذلك نفقتها بالمعروف، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو الوسط المشهور المقبول لدى الناس. ويختلف النفقة باختلاف طبائع الناس، فمن الأمثلة على اختلاف الطبائع في الفاكهة: بعض الناس النساء تحب البرتقال ولا تحب التفاح، وجارتها الثانية تحب التفاح ولا تحب البرتقال، فهل يلزم الاثنتين بنوع واحد تستفيد منه إحداهما وتتضرر الأخرى؟ أنت تعطيها كفايتها مما تشتهيه ومما تقبله، سواء كان من الفاكهة أو من الزروع الحبوب أو من التمر أو من الملابس، أنت تعطيها كفايتها مما يناسبها. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: توفيت امرأة وعليها قضاء 6 أيام من رمضان، كيف نقضي عنها؟
2: إذا توفي الإنسان وعليه قضاء فالأفضل أن يطعم عنه، لأن الإطعام ينفع الفقير ويقضي عن الميت. وإن أحب أهله أن يصوم عنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن الإطعام هو أنفع من الصيام للفقراء وأبرأ للذمة.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول: إذا نشرت صديقتي صورة لي يظهر فيها شعري دون استئذان، فهل يلحقني بذلك ذنب؟
2: الذنب على صديقتك، أما أنت فلم تأذني لها بذلك ولن ترضيه حتى ما قبلتي، جزاك الله خير. وستر شعر الرأس عند النساء واجب، لا يجوز للمرأة أن تترك شعرها لا في مقدمة رأسها ولا في مؤخرة رأسها، يجب عليها أن تغطي شعرها. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: ما حكم ترك فرجة بين المصلين في الصفوف حيث اعتاد الناس على ذلك حتى بعد زوال جائحة كورونا.
2: ترك الفرج بين المصلين بعد زوال الجائحة غير جائز، وهو خلاف السنة، ويجب على المسلمين سد الخلل ورص الصفوف كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا خروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود بسند صحيح. بل شدد صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف حين قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذا الحديث صحيح متفق عليه. ولكن الصلاة صحيحة والفعل مكروه ومخالف للهدي النبوي، والتباعد الذي كان زمن كورونا كان رخصة للناس لعذر طارئ وهو حفظ النفس، فإذا زال العذر عاد الحكم إلى أصله، فالرخصة تزول بزوال سببها، وما كان جائزا لعذر فلا يجوز إذا ارتفع العذر.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: أنا مقيم في جدة منذ شهرين، هل يجوز لي الإحرام منها للعمرة؟
2: ما دمت مقيم في جدة ولو حتى يوم أو نص يوم فإنه يجوز لك الإحرام منها، مثل الذين يذهبون لحضور جنازة في جدة أو زيارة مريض أو يذهب عنده اجتماع يحضره ثم ينتهي منه، فإنه حينئذ إذا قضى حاجته في جدة يجوز له أن يحرم منها ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة.
1: جزاكم الله خير. مع الشيخ: شخص يتناول حبوب منومة بوصفة طبية تجعله ينام معظم اليوم وتفوته الصلوات، فما توجيهكم له؟
2: هذا نقول له، وهو يردنا كثيرا، نقول له: تفاهم مع الطبيب، خل الطبيب ينسق لك العلاج في حال يمديك أن تصلي ولو حتى جمعا، يعني مثل ما نعرف الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، فإذا كان الإنسان معذورا جاز له الجمع، ولكن ترك الصلوات حتى ينتهي وقتها الذي تصلى فيها وتجمع إليه هذا لا يجوز، وعلى الإنسان المريض أن ينسق مع الطبيب الذي يتولى علاجه، وسيجدون حلا إن شاء الله مناسبا.
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: ولد خالتي أخذ خاتما من الحرم المكي وباعه في اليمن، كيف يتصرف وقد أتلف المحل المشتري هذا الذهب؟
2: هذا إنسان أخذ لقطة من مكة وذهب بها إلى اليمن، وهو آثم، لأن لقطة مكة لقطة الحرم لا تخرج من الحرم، لكنه عمل ما عمل ثم ندم، فحينئذ نقول له: الذهب هذا إذا أنت لم تبعه تعيده إلى مكة وتسلمه للجهة المسؤولة عن الضياع، وإذا كنت قد بعته فاغرم ثمنه وأرسله إلى مكة ليوضع عند الجهات التي تستقبل اللقطة.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول هذا الأخ الكريم: جدتي توفيت ولها عملات فضية قديمة مخزنة منذ 50 سنة ولم تزكى، فهل تجب زكاتها عن كل تلك السنوات؟
2: إذا كانت هذه تبلغ نصاب يجب عليها أن تخرج زكاتها لجميع السنوات، أما إذا لم تكن تبلغ نصابا وليس عندها من المال ما يكمل لها النصاب فليس فيها زكاة.
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذا المستمع الكريم يقول: والدي توفي وعليه قضاء صيام وصلوات لم يؤدها بسبب المرض، كان معه جلطة، يقول هل عليه إثم؟
2: إذا كان والدك مع جلطة لا تمكنه من الصلاة، ولو دخل في الصلاة يخرج منها بدون أن يؤديها كما ينبغي، فليس عليه شيء، لأن بعض الجلطات هذه تذهب العقل وتجعل الإنسان كأنه مصاب بمرض الخرف. فإذا كانت الجلطات من هذا النوع فليس على والدك شيء، أما إذا كان والدك يعقل ويستطيع أن يكبر في الصلاة وينهيها من غير أن يغلط فيها غلطا كثيرا، فحينئذ يجب عليه أن يقضيها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ البعث بالسؤال يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات توقع نتائج المباريات المجانية التي تقدمها التطبيقات التجارية؟
2: هذه مسابقات في شيء لا ينفع، لأنها كلها توقعات، من يغلب، هذا يغلب، هذا كذا. فأنا أرى أن هذه المسابقات ليس وراءها ثمرة نافعة وتنفق فيها أموال طائلة. أما إذا اشترط التطبيق دفع رسوم للاشتراك أو شراء رصيد أو تذاكر أو أي مقابل مالي، فهذه حينئذ فيها حرام، لأنه يعني يدفع مالا ليدخل في مقامرة، يدفع مال ليدخل في مقامرة لا يدري هل ينجح أو لا ينجح. فنقول لإخواننا: اقصروا المسابقات فيما ينفع وفيما يزكي العقل وفيما يمرن العقل وينشطه على الأشياء النافعة.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن أيها الكرام، بهذه الإجابة وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور عن الدرب. أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فشكر الله لكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
2: وأنتم أخي، شكر الله لكم وبارك في علمكم ونفع بكم. وأيضا أدعو لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، فأقول: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرائنا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية مسجلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: سبحان من تكلم بالقرآن صدقا وسمعه منه جبريل حقا وأنزله على محمد

0: محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. والحمد لله حمدا أبد الآبدين في كل ساعة إلى يوم الدين، حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. سبحان من يسبح له الفلك الدوار والبحر الزخار ما دام الليل والنهار، وكل شيء عنده بمقدار، مالك الأملاك ومدبر الأفلاك، غافر الزلات وقابل التوبات. الحمد لله العظيم ذي الشأن، الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المتفرد بالإنعام والإفضال، المنعم بالعطاء والنوال، المحسن على مرور الأيام والليال، حمدا لا تغير له ولا زوال، والشكر له شكرا لا انقطاع له ولا انفصال. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا، اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان، من سورة الأحقاف حتى سورة قاف.

الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله

0: عندي.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الأحقاف حتى سورة قاف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد.
7: شرح كتاب التوحيد.
6: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
5: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: مجالس العقيدة.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
10: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بالصديقين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم شيخنا. نصل اليوم بعون الله عز وجل إلى الموضوع 13 من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، فماذا عنه؟
2: نعم يا أبا سعد، موضوعنا اليوم هو موقف وزن الأعمال في الميزان الأخروي، ذاك الموقف العظيم الذي يتجلى فيه عدل الله سبحانه وينفصل فيه أهل السعادة عن أهل الشقاوة.
3: إذن نبدأ أحسن الله إليكم بتعريف الميزان.
2: الميزان مخلوق عظيم له كفتان توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، وكيفيته سوى ما جاء في النصوص الله أعلم بها.
4: وماذا يندرج تحت هذا الموضوع من مسائل؟
2: عندنا في موقف الوزن وموضوع الميزان 8 مسائل. المسألة الأولى، هل الميزان يوم القيامة واحد أم هي موازين متعددة؟ قال بعض العلماء يوضع يوم القيامة موازين لا ميزان، واستدل هؤلاء بأن الميزان الأخروية ما جاء في القرآن إلا مجموعة، ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه إلى آخره. واختلف هؤلاء، فمنهم من قال إنها متعددة بحسب الأشخاص، فلكل إنسان ميزان يوزن فيه، وليس هذا معجزا لله تعالى فإنه على كل شيء قدير. ومنهم من قال هي متعددة بحسب الأمم، فكل أمة لها ميزان يخصها. ومنهم من قال هي متعددة بحسب الأعمال، فللصلاة ميزان وللزكاة ميزان وهكذا. ومن العلماء من قال الذي يوضع يوم القيامة ميزان واحد، واستدل هؤلاء بأن غالب ما جاء في السنة في الميزان الأخروي لم يكن إلا مفردا. ومن أصرح ما جاء في هذا ما أخرج الحاكم في المستدرك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. تلاحظ أنه قال الميزان بالإفراد، فهو إذن ميزان عظيم، حتى إنه لو وضع فيه السماوات والأرض فسيسعها، إذن هو شيء عظيم جدا. هذا دليل على أنه ميزان واحد. وثمة أدلة أخرى مثل حديث ثقيلتان في الميزان إلى غيره مما سيأتي إن شاء الله، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم.
3: يبقى النظر بعد ذلك فيما ذكر من كون الميزان ما ذكر في القرآن إلا مجموعة.
2: الجواب أن هذا إما من باب التعظيم فيذكر المفرد مجموعا من باب تعظيمه، أو لكثرة ما يوزن في الميزان فقد جمع باعتبار الموزون، فإن الذي يوزن في الميزان شيء كثير، والله أعلم. المسألة الثانية، الميزان ميزان حقيقي. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان الأخروي ميزان حقيقي له كفتان تثقل إحداهما أو تخف بحسب ما يوضع فيها. ومما يدل على هذا صريحا حديث البطاقة الآتي، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم وضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل هذا على أن الميزان له كفتان، إذن هو ميزان حقيقي، ليس كما يقول أهل البدع والضلال إن ذكره في الأدلة مجاز وما هو إلا رمز للعدل، فهذا خطأ بل ضلال. وهذا الميزان أيضا ميزان عدل، فلا ظلم ولا حيف، وهو أيضا ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
4: إذن أحسن الله إليكم، يتلخص لنا أن لهذا الميزان 3 صفات، أنه ميزان حقيقي له كفتان، وأنه ميزان عدل، وأنه ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر.
2: أحسنت يا أبا سعد. المسألة الثالثة، الأدلة على ثبوت الميزان. الأدلة على ثبوت الميزان والوزن كثيرة في الكتاب والسنة. قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والأحاديث في هذا متواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه.
3: أحسن الله عليكم. من العقلانيين اليوم من يقول الأعمال أعراض قد تلاشت فكيف توزن، وأول أدلة الميزان بالعدل.
2: وسبقهم إلى هذا طوائف من المبتدعة قديما، ما ذكروه تحكيم للعقل الكليل في أدلة التنزيل، وهو مسلك ضلال عليل. والجواب من خمسة أوجه. الأول، الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يعيد تلك الأعمال ويزينها في الميزان. هو سبحانه قادر على أن يجعل الأعراض أعيانا والأعيان أعراضا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
4: أحسن الله إليكم. وهل لهذا نظائر في الأدلة؟
2: قلب الأعراض أعيانا عليه أدلة عدة. أليست قراءة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، كما ثبت هذا في صحيح مسلم؟ الموت ألا يأتي به سبحانه يوم القيامة في صورة كبش أملح كما في الصحيحين؟ عمل الإنسان الصالح أو القبيح يأتي صاحبه في قبره في صورة رجل حسن أو قبيح كما عند أحمد وغيره. أيقن أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. وأهل الضلال لو قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما أتوا بهذا السخف من القول. الثاني، سيأتي معنا أن كثيرا من أهل العلم بل نسب إلى الجمهور أنهم ذهبوا إلى أن الذي يوزن صحف الأعمال وعليه، فالشبهة قد سقطت من أصلها، فأي إشكال في وزن الصحف؟ الثالث، من حقيقة الإيمان ولب الإيقان التسليم لظواهر النصوص، وظواهر النصوص قطعية بأن الميزان ميزان حسي فلا يجوز لأهل الإيمان العدول عنها. الرابع، حمل أدلة الميزان على العدل في مواضع كثيرة لا يستقيم، لأن فيها وصف الميزان بالخفة والثقل، والعدل لا يوصف بهذا، فلا يعرف في لغة العرب عدل خفيف وعدل ثقيل. الخامس، فتح باب التأويل لأدلة الميزان فتح لباب شر لا نهاية له، وأي جناية على النصوص أعظم من هذا؟ بمعنى، من سمحت نفسه أن يؤول نصوص الميزان فما الذي يمنعه أن يؤول نصوص الصراط والحوض والحشر بل والصلاة والزكاة والصيام؟ أرأيتم حجم هذا الفساد الذي تؤول إليه مقالات أهل الضلال؟ إذا تنبه إلى قاعدة مهمة، القول في بعض أدلة اليوم الآخر كالقول في بعض. هؤلاء الضالون متناقضون، إذ يقال لهم إن آمنتم بشيء من نصوص القيامة فأنتم ملزمون بالإيمان بالبقية، فأما أن تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض فهذا غير مقبول عند ذوي العقول. إذن إما الإيمان بها جميعا وإما الكفر بها جميعا.
3: أحسنتم شيخنا، أحسن الله عليكم. قاعدة مهمة، القول في بعض أدلة اليوم الآخر كالقول في بعض. هل ننتقل للمسألة الخامسة؟
2: نعم، المسألة الخامسة، ما الذي يوزن في الميزان؟ هذه من المسائل الكبيرة التي تكلم الناس فيها كثيرا، وأشهر الأقوال فيها أربعة. الأول، أن الذي يوزن صحف الأعمال. مر بنا أن ابن آدم تكتب عليه أعماله، وأن صحف الأعمال تنشر ويتلقاها الناس ويقرؤونها، فهذه الصحف هي ما يوزن في الميزان، والثقل والخفة بحسب ما كتب فيها. وهذا القول قد اختاره جماعة من العلماء، واستدلوا بحديث البطاقة، وهما أخرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أشاهد أن هذا الحديث قد دل على أن الموزون هو صحف الأعمال. القول الثاني، أن الأعمال نفسها توزن، والله سبحانه قادر على جعلها في هيئة توزن كما تقدم. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فلا يلتفت إلى ملحد معادد يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، إنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما، انتهى كلامه.
4: والأعراض اليوم توزن.
2: أحسنت يا دكتور، اليوم الأعراض توزن كالحرارة والبرودة والرطوبة والسرعة وغيرها، ألا توزن وتقاس؟ الله سبحانه قد علم ضعف إيمان أهل آخر الزمان، ولعل تيسيره هذه المكتشفات العلمية ليسهل عليهم الإيمان بالغيبيات. المقصود أن هذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، واستدلوا بظواهر النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ثقيلتان في الميزان، وكذا ما جاء في صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وكذا ما عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، والثقل والخفة بحسب ما قدم من عمل صالح أو طالح. وأقوى ما استدل به أصحاب هذا القول ما في المسند أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. القول الرابع الجمع بين الأقوال الثلاثة الماضية، إما بأن يقال إن الجميع يوزن، أو أن بعض الناس يوزن عمله، وبعضهم توزن صحفهم، وبعضهم يوزنون أنفسهم، ولعل هذا القول أقرب، إذ فيه جمع بين الأدلة، وإعمال الأدلة جميعا أولى من إهمال بعضها. أنبهها هنا إلى تنبيهين: الأول، مهما قيل في الموزون فالمعول في الثقل والخفة على الأعمال.
3: أحسن الله عليكم، وما هذه الأعمال؟
2: هذه الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أصناف: أولا، ما اكتسبه الإنسان من عمل، سواء مات بموته أو استمر بعد موته، وذلك أن يكون له حسنات تجري عليه بعد موته، والعكس صحيح، فقد يموت وثمة سيئات تسبب فيها في حياته لا تزال تكتب عليه بعد موته. ثانيا، ما أهدي إليه من أعمال صالحة بعد موته، من صدقة أو حج وعمرة أو قضاء الصوم الواجب، فهذه الأعمال توزن مع أعماله. ثالثا، نتيجة القصاص بين العباد، فقد ثبت في السنة أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم فتكون مع حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضعت مع سيئات الظالم. أما التنبيه الثاني فهو أن الأدلة قد دلت على أن بعض الأعمال أثقل من غيرها في الوزن. الأعمال الصالحة جميعا لها أثر في رجحان كفة الحسنات وثقل الميزان، لا سيما وأن كل حسنة مقبولة فإنها مضاعفة، وأقل ما تضاعف الحسنة بعشر أمثالها. لكن ثمة أعمال لها أثر أعظم في ثقل الميزان، وعلى العاقل الحصيف أن يتتبعها، فنتيجة سعادته أو شقاوته مبنية على الوزن. النقطة الفاصلة في مستقبل الإنسان الحقيقي هي الوزن، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
3: صلى الله عليكم، هل ذكرتم لنا بعضها؟
2: منها بل أعظمها كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، باستجماع شروطها، كما دل على هذا حديث البطاقة. ومنها قول الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أخرجه مسلم. ومنها قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم عنهما: ثقيلتان في الميزان، متفق عليه. ومنها حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، أخرجه أبو داود والترمذي، فهنيئا لذوي الأخلاق. ومنها خمس بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، أخرجه أحمد. هذه بعض الأعمال التي تثقل في الميزان. وتنبه إلى قاعدة في الفضائل المتعلقة بالأذكار: كمال فضلها وثوابها بكمال استحضار القلب عند قولها.
4: أحسنتم شيخا كريم، كمال فضل الأذكار وثوابها بكمال استحضار القلب عند قولها. هل ننتقل للمسألة السادسة؟
2: نعم، المسألة السادسة أحوال المسلمين في الوزن. علمنا أن الوزن حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأن مصير العبد مرتبط بنتيجة الوزن، ولا تخلو أحوال المسلمين عند الوزن من ثلاث أحوال. الحال الأولى رجحان الحسنات على السيئات. هؤلاء هم أهل السعادة والنجاة والنجاح، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. في كتاب الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن العبرة في النجاة برحمة الله، أن تترجح الحسنات على السيئات في الوزن، أن تكون كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهؤلاء في الجملة صنفان: الصنف الأول من محض الحسنات، أعني ليس عنده إلا حسنات في كفة الحسنات، ولا يقابلها في الكفة الأخرى سيئات، وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم كمل المؤمنين الذين اغتنموا حياتهم مجتهدين في طاعة الله، وإن بدرت منهم معصية بادروا بالتوبة، كذلك الذين رزقوا التوبة في آخر حياتهم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذنب المغفور لا يدخل في الموازنة. فهنيئا لمن وفق لتجديد التوبة في كل يوم، فإن الإنسان لا يدري متى يموت، وما أسعده حين يموت عقيب توبة، هذا يأتي يوم القيامة حسنات لا يقابلها سيئات. لكن تنبه إلى أنه لا بد أن تكون التوبة توبة نصوحة، وهي الصادقة الشاملة، ليست توبة اللسان والقلب غافل. التوبة الصادقة فيها بعد هجر المعصية ندم حقيقي على ما مضى، وعزم على عدم العودة، ولا بد أن تكون شاملة تستغرق جميع السيئات. الصنف الثاني هم من عندهم حسنات وسيئات، لكن الحسنات أثقل في الوزن من السيئات، وهؤلاء متفاوتون تفاوتا عظيما. فمنهم من عنده حسنات كثيرة وسيئات قليلة، ثم من دونه، وإلى الذي فضلت حسناته سيئاته بواحدة. السعيد من أخذ هذا الموضوع على محمل الجد فأكثر من الحسنات، لأنه لا يدري لربما كانت حسنة واحدة سبب نجاته.
3: وإذا ترجحت حسناته وفي الكفة الأخرى كبائر، هل مآله إلى الجنة ويسلم من النار؟
2: نعم، من ترجحت حسناته ولو بواحدة فهو إلى الجنة برحمة الله مباشرة، ولو كانت عنده في الكفة الأخرى كبائر. وذاك أن الله سبحانه قد أخبر وخبره صدق ووعد ووعده حق، أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ولم يشترط شيئا آخر، مع أنه قد يكون في الكفة الأخرى كبائر، بل هذا هو الغالب على الناس، فمن الذي يسلم من الكبائر؟ ولأنه لو كانت ذنوبه صغائر فقط لما كان في الكفة الأخرى شيء، لأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر.
4: أحسن الله ليكم شيخنا، إذا ترجحت حسنات العبد فنجا، هل ستكون منزلته بحسب جميع حسناته أم بما فضل من حسناته؟ بمعنى، هل للسيئات أثر في إحباط ما قابلها فتكون منزلة العبد على ما فضل وبقي، أو متى ترجحت الحسنات لم يبقى للسيئات أثر؟
2: بارك الله فيكم. اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم للسيئات أثر في إنقاص الحسنات والجزاء على ما بقي، بمعنى لو كان له مثلا 1000 حسنة و900 سيئة، فمنزلته في الجنة ستكون على 100 حسنة، لأن السيئات أسقطت ما قابلها، لأنه لو لم يكن لها أثر فلا فرق حينئذ بين من محض الحسنات ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئة، ولا يمكن أن يقال بهذا. وقال آخرون إنه إذا ترجحت الحسنات

0: ولكن فضل الله واسع. الحالة الثانية رجحان السيئات، وهذه حال أهل البلية والمحنة، نسأل الله المعافاة منها. قال سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قال ابن كثير رحمه الله: أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد ترجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. انتهى كلامه. وعليه: فمن وافى يوم القيامة بسيئات لم تغفر له في الدنيا ولا في البرزخ ولا في عرصات القيامة، وهي أرجح من الحسنات، فظواهر النصوص تدل على أنه برجحان سيئاته قد استحق النار. ومر بنا ما جاء عن الصحابة: ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، اللهم إلا أن يأذن الله في أن يشفع فيه بعد الوزن، فحينها يسلم من النار. الحالة الثالثة: تساوي الحسنات والسيئات، أي أن يوزن الإنسان يوم القيامة فتكون حسناته مساوية لسيئاته. وأهل هذه الحال يوقفون على الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقفون عليه ما شاء الله أن يوقفوا، فلا يدخلون الجنة حينها لأن سيئاتهم منعتهم من دخولها، ولا يدخلون النار لأن حسناتهم منعتهم من دخولها. ثم يأذن الله من بعد لهم في دخول الجنة، كما قال سبحانه في سورة الأعراف عن هؤلاء: ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في أصحاب الأعراف. قال ابن كثير رحمه الله: اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. انتهى كلامه.
1: إذن الخلاصة أحسن الله إليكم أن المسلمين في موقف الوزن يكونون على الأصناف الثلاثة السابقة.
0: نعم، وقد لخص ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين بقوله: قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. انتهى كلامه. المسألة السابعة: هل يستثنى من الوزن أحد؟ قال بعض العلماء إن طائفتين تستثنيان من الوزن، وهما الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن لا حساب عليه من المؤمنين. قالوا: لأن هؤلاء لا حساب عليهم إذن لا وزن لهم، فالوزن فرع عن الحساب. وذهب أكثر العلماء إلى أن الوزن حاصل لهم، وهو الصواب، ولا يسلم أن الوزن فرع عن الحساب. وظواهر النصوص تدل على شمول الوزن لجميع الناس، لا سيما وأن في وزن هؤلاء إظهار شرفهم ومكانتهم على رؤوس الأشهاد. تأمل قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فذكر المرسل إليهم والمرسلين، ثم ذكر الوزن وما استثنى أحدا من الطائفتين. كذلك في قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. والناس لفظ يقتضي العموم، فمن استثنى من هذا العموم أحدا فهو مطالب بالدليل، ولا أعلم دليلا على استثنائه.
2: إذا أقرب أنه لا استثناء في الوزن بخلاف الحساب.
0: أحسنتم يا أبا عبد الله. المسألة الثامنة: وزن الكفار. الحق أن الكفار يوزنون، والأدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذه الآيات في الكفار قطعا، لأنهم هم المكذبون بآيات الله، فدل هذا على أنهم يوزنون وتخف موازينهم.
1: وكيف يوجه قوله تعالى عن كفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟
0: يوجه بتوجيهين: الأول أن هذه الآية لا علاقة لها بالوزن الأخروي،

0: إنما معناها أن هؤلاء لا قيمة لهم عند الله تعالى، فتكون على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أي أنها لا قيمة لها ولا منزلة عند الله. الثاني: لو سلمنا جدلا أن الوزن في الآية هو الوزن الأخروي، فيقال إنه لا يقام لهم وزن ينفع، لأنه ليس لهم وزن تقابل فيه سيئاتهم مع حسناتهم، إذ لا حسنات لهم.
1: صلى الله عليكم. وما فائدة وزنهم ومآلهم إلى النار وليس لهم حسنة أصلا؟
0: لا شك أنه ليس للكافر يوم القيامة حسنة. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي صحيح مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومع هذا فثمة فوائد وحكم لوزنهم، وأهمها أمران: أولا، في إظهار خفة موازينهم تبكيت لهم وإظهار خزيهم على رؤوس الأشهاد. ثانيا، ليتبين في أي الدركات هم، فالله سبحانه عدل لا يسوي بين الكفار في الجزاء، فليس فرعون وأبو جهل كغيرهما ممن لم يبلغوا مبلغهم في الكفر والصد عن سبيل الله، إذن تتبين دركاتهم بوزنهم.
1: أحسن الله إليكم. هل من وصية نختم بها هذه الحلقة؟
0: نعم، موقف الوزن موقف عظيم حري بالمؤمن أن يطول تفكره فيه. الوزن حق وسيمر بكل واحد منا، ومصيره مرتبط به فوزا أو خسارة. تخيل نفسك إذا قيل لك: احضر وزنك، تهيأ من الآن واجتهد وأكثر من الحسنات واحذر السيئات، بادر إلى التوبة واصدق فيها وكررها مرارا، فهي والله المخرج برحمة الله من ورطة الغفلة والذنوب. اجعل التوبة جزءا من برنامجك اليومي، ليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أليس القائل فيما أخرج البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة؟ دعنا نتذكر الحديث السابق، حديث البطاقة. رجل من هذه الأمة ينشر له يوم القيامة سجلات ذنوبه، وهي شيء هائل جدا. السجل منها مد البصر. مد البصر كم يساوي من المسافة؟ وكله معاص وموبقات، ليس سجلا واحدا بل هي 99 سجلة. هذا الحديث قد تأملته مليا وقلت في نفسي: هذا الرجل من هذه الأمة وأعمارها بين 60 و70 غالبة، فماذا جنى هذا الإنسان في حياته حتى تكون سيئاته بهذا الحجم الهائل؟ لكن سهل علي فهم الحديث التأمل في الواقع المعاصر. أليست الوسائل الحديثة قد قربت المعاصي؟ فكم يقع في معاصي النظر والسماع والكلام يوميا من يبحر مع هذه الوسائل؟ ثم شيء آخر، الشريعة متضافرة على أن المتسبب كالفاعل في الثواب والعقاب، وعلى هذا أدلة كثيرة: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله: والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر. انتهى. إذن الذي ينشر مقاطع فساد وشر يطلع عليها الآلاف وربما الملايين، ما النتيجة؟ كل من اطلع على هذا المنشور فعلى من نشره كفل من ذنبه. شاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. كم شخص قتل ظلما على وجه الأرض منذ آلاف السنين وإلى اليوم، شيء عظيم لا يحصيه إلا الله. كل مقتول منها سيحاسب ابن آدم عليه أيضا مع القاتل، وقس على هذا بقية الذنوب. تنبه إلى هذه الورطة الكبرى وهي التسبب في الذنوب، فما أكثر الغفلة عنها. احفظ هذه: السعيد من ماتت سيئاته بموته.
1: وصية مهمة: السعيد من ماتت سيئاته بموته.
0: نعم، الذي تنتهي سيئاته بمجرد أن يوضع في قبره يرجع له الخير. البلية أن يموت الإنسان ولكن سيئاته لا تموت. ما نشره من شر وفساد يشاهد بعد موته سنوات طويلة. أي مصيبة هذا؟ من يكتب في وسائل التواصل كلاما يجر إلى فتنة أو يفرق عصا المسلمين؟ من يجلب إلى بيته وسائل تنضح بالمحرمات المرئية أو المسموعة وشرها أكثر من خيرها؟ كل معصية تقع بسببها من أهله فله نصيب من إثمها إذ كان المتسبب، مع أنه الآن في قبره. رأيت خطورة الأمر؟ إياك والذنوب ذوات الذيول، وهي التي يبقى أثرها ولا تنتهي بموت صاحبها. نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في رسالتنا اليومية المواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، وبإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. أحبتنا الكرام، إن هذه المسابقة مسابقة عزيزة وغالية علينا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية لأسباب كثيرة، من أبرزها وأهمها الاسم الذي تحمله. هذه المسابقة تحمل اسما عزيزا وثقيلا في ذاكرة المملكة العربية السعودية وشعبها ومن يقيمون فيها، اسم الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. يقول رحمه الله في إحدى كلماته الماثورة: إنني أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والعمل على ما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بكتاب الله الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين انطلقت هذه المسابقة عام 99 و300 ألف للهجرة كانت تعرف باسم آخر، وهي اسم المؤتمر السنوي لمسابقة القرآن الكريم. ثم صدر الأمر الكريم عام 21 و400 ألف للهجرة بالموافقة على أن تحمل اسم الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، بناء على ما رفعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميرا لمنطقة الرياض إذاك. فاسم المسابقة واسم راعيها امتداد واحد: العناية بكتاب الله في هذا البلد منذ نشأته وحتى هذا اليوم، فهو أصل وثابت من ثوابت هذه الدولة المباركة، بل هو دستورها.
6: والله هذه المسابقة أظن أو أيقن أنها من أعظم المسابقات ومن أجل المسابقات على مستوى العالم. لماذا؟ لأنها في بيت الله الحرام، ولأنها تقام في رحاب المسجد، ولأنها في البلاد المقدسة. فوالله يعني لا تكاد توصف مشاعري وأنا في هذه البلاد المقدسة المطهرة، وقد أطأ في محازاتي يعني بعض ما وطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم، ناهيك عن الجوائز وغيره، وناهيك عن عما آتي وأقوم بعمرة كذلك في هذه المسابقة. فأشعر بطمأنينة كبيرة وأشعر بشرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى أعزني بقرآنه وبكتابه العزيز أن جعلني مشاركا في هذه المسابقة. أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على هذه المسابقة وللتنظيمات في هذه المسابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم على هذا العمل المبارك.
7: ميسم بنت أحمد بن محمد الحبسية من سلطنة عمان، مشاركة في الفرع الرابع. المشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية شرف عظيم ونعمة أحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فهي بالنسبة لي ليست مجرد مسابقة وإنما لقاء يجمع بين حفاظ القرآن الكريم من مختلف دول العالم، وأشعر بالفخر والامتنان لتمثيل بلدي سلطنة عمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن. المملكة العربية السعودية بالنسبة لي منارة في خدمة كتاب الله والعناية بأهله، ومحل تقدير واعتزاز لكل حافظ وحافظة للقرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قيادة المملكة الحبيبة وشعبها ويجزيهم عنا خير الجزاء ويبارك في جهودهم ومساعيهم.
8: المتسابقة ربا من فلسطين، أشارك في 15 جزءاً، المركز أو الفرع الرابع. هذه أول مرة أشارك فيها في مسابقة دولية، ولأول مرة تقام مسابقة الملك بن عبد العزيز للإناث. فخر الحمد لله إني قمت بالمشاركة اليوم فيها، وأسأل الله التوفيق والسداد. بدأت بالمراجعة الحثيثة صباح مساء ليل نهار، من الصباح الباكر أراجع إلى المساء، أكرر تكرارات للأجزاء، يصل التكرار الواحد للجزء 50 مرة. هذه المرحلة تقام عندنا في فلسطين مسابقة محلية، مسابقة الأقصى، يتم فيها المشاركة من جميع المدن في فلسطين، وأعلى يعني المراكز تقام لها مسابقات دولية أو ترشح للمسابقات الدولية. أظن أكثر من 30 مشارك ومشاركة في المحلية، في المسابقات المحلية عندنا. أولاً الضيافة كانت رائعة جداً، الاستقبال كان فخم ويعني يليق بأهل القرآن وحفظة القرآن. الفندق، المكان الذي يعني إحنا قمنا فيه أو نزلنا فيه، الخدمات ما شاء الله، يعني ما في تقصير ولا في أي جانب. لكن هذه يعني أحلى رحلة جيتها إلى مكة، يعني أنا جيت مرتين قبل، هاي الثالثة وهاي أحلاها، الحمد لله رب العالمين. نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤثلة بالشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ونتمنى لهم التوفيق والسداد.
5: إلى هنا أحبتنا المستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرسالة اليومية لتغطية مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام. نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه تحية طيبة مني سلطان أربيع، وحتى الملتقى بكم في رسالة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نحييكم في هذه الحلقة المتجددة التي تشرف بمتابعتكم من البرنامج ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عمر بن علي القرني المشرف على تلاوة الحافظين في هذه الحلقة والمقرئ بحلقات مسجد خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فحياكم الله شيخ عمر.
11: حياكم الله وبارك الله فيكم.
10: ونتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ الأول معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
12: البراء أكرم بخش.
10: وكم العمر؟
12: 17 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 10 أجزاء.
10: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.
12: بسم الله الرحمن

0: أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول للشيخ عمر بن علي القرني للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن، ضممت الراء لضمك للقاف فقلت القرآن، والأساس أن تفصل كل حركة على حدة.
1: جزاكم الله خير شيخ عمر، لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى ما أنزلنا، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: نون ساكنة أتى بعد حرف الزاي، فالحكم إخفاء حقيقي.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير شيخ عمر، أيضا وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله العزيز.
2: في قوله تعالى فإنه يعلم السر وأخفى، ما معنى أخفى؟
0: ما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس وغيرها، لا يخفى على الله منها شيء.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ عمر بن علي القرني المشرف على تلاوة الحفاظ في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر كذلك يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة البراء أكرم بخش، جزاه الله خيرا ووفقه وأعانه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ومن هنا من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونسعد أن نلتقي بأحد حفاظ كتاب الله الكريم. عرف باسمك أخي الفاضل.
4: سليمان محمد يحيى.
1: وكم العمر؟
4: 14 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: أحفظه كاملا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعذ بالله عز وجل واتل علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك، جزاك الله خيرا أخي سليمان. ونتحول للشيخ الفاضل عمر بن علي القرني وهو المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في الهمزات ينبغي على الطالب وعلى القارئ أن يفرق أو يفصل بين الهمزة والحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، فيجعل لها أداء مختص بها.
1: جزاك الله خير شيخ عمر. أيضا نوجه للحافظ سؤالا جزاك الله خيرا في حكم تجويدي
2: في قوله تعالى مبصرة لتبتغوا، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
0: تنوين جاء بعد حرف اللام فالحكم إدغام بغير غنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: أيضا شيخ عمر وجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم
2: في قوله تعالى هي أقوم، ما معنى ذلك؟
0: أي يهدي لأحسن السبل.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني جزاه الله خيرا وهو المقرئ في حلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة جزاه الله خيرا سليمان بن محمد اليحيى، وأيضا شكر عاطر لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ولكم دعوة صادقة من هنا من جوار الروضة الشريفة في مسجد خير الخلق عليه الصلاة والسلام. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعراف.

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعراف.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: لما جعلت الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: لأنها أعظم سورة. يقول ابن باز: الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فجعلت فاتحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة، فقد افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد. وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
1: سوانح تدبرية.
2: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن حملا ثقيلا وواجبا كبيرا وأمرا خطيرا عرض على الكون سمائه وأرضه وجباله فوجلت من حمله وأبت من القيام به خوفا من عذاب الله تعالى. ثم عرضت الأمانة على آدم عليه السلام وذريته فحملها واستقل بها، فمن فرط فيها من ذريته فهو الظلوم الجهول إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة التي رفضت السماء والأرض حمل وحملها الإنسان هي التكاليف الشرعية، هي حقوق الله وحقوق العباد، فمن أداها فله الثواب ومن ضيعها فقد عرض نفسه للعقاب. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين وفضيلة من فضائل المؤمنين، عظم الله أمرها ورفع شأنها وأعلى قدرها. يقول الله جل وعلا في وصف عباده المفلحين المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول جل وعلا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ويقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وسنده صحيح. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يظن بعض الناس أن الأمانة التي يتحدث عنها القرآن الكريم هي الودائع والأمانات التي تؤدى للناس، والصحيح أن الأمانة أشمل وأعم وتتناول حقوق العباد المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم. فالوضوء الذي لا تقبل الصلاة إلا به وإسباغه أمانة من الأمانات، والصلاة التي نؤديها 5 مرات وما سواها من النوافل أمانة من الأمانات، بحيث نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، خشوعها أمانة وطمأنينتها أمانة والإخلاص فيها أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، ولذلك ورد في الأثر إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وقد روى أحمد والبيهقي وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. إن برك بوالديك أحياء وأموات أمانة، وتربيتك لأولادك أمانة، هل علمتهم دينهم؟ هل وجهتهم إلى طاعة الله؟ أم يسرت لهم الفساد؟ تلك أمانات والآباء مسؤولون عنها. وحياتك مع زوجك أمانة، ومن الخيانة أن تتحدث عن أسرار بيت الزوجية، وأصدقاؤك وما يخبرونك به من أسرارهم أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ومن أعظم الأمانات الوظائف والأعمال والمناصب التي أوكلت إليك، وهذه وإن كانت في ظاهرها عزا وراحة إلا أن باطنها حسرة وندامة لمن خانها. فالمحاباة وتقديم القريب وتأخير المستحق خيانة للأمانة، وإحسان التعامل مع المراجعين أمانة. لست صاحب فضل عليهم عندما تؤدي حق مراجع، بل قد أخذت على ذلك أجرا، فالله هو المتفضل عليك أن جعلك تخدمهم وتعينهم على حاجاتهم. ومن خان أو قصر أو ظلم فما أكثر خصومه. والموعد أخطر الأماكن، يوم الصراط، يوم لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه من شدة الموقف. وأنت تتعلق بك الأمانة، فهل تنجو أو تسقط؟ نعوذ بالله من السقوط. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تضيع الأمانة دلالة على ضعف الإيمان، ففي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، رواه أحمد والبزار. تضيع الأمانة مؤذن بانتشار الفساد وانتكاس المفاهيم والموازين، وعندها انتظر الساعة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، رواه البخاري. إن تضيع الأمانة دلالة على فقد الناس دينهم أو بعضه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، صح الحاكم ووافقه الذهبي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وتزكي أعمالنا وترزقنا الصدق والأمانة، ونعوذ بك من الكذب والخيانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين
5: دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
7: ونزلناه تنزيلا.
8: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 35 بعد 100 من سورة النساء، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. يا أيها، يا للنداء، أيها وصلة لنداء ما فيه أل من الذكور مع التنبيه. الذين آمنوا، الذين صدقوا وانقادوا لله بالطاعة وللرسول بالاتباع، قوامين بالقسط أي قائمين بالعدل ومحققين له، شهداء لله مؤدون للشهادة لوجه الله تعالى، أولى بهما أي أحق بتولي أمورهما منكم، لأنه أعلم بما فيه صلاحهما. تلووا أي تنحرف عن جادة الصواب في الشهادة، تعرضوا تترك أداء الشهادة أو تكتموها. خبيرة صفة لله سبحانه، والخبير هو المطلع على حقيقة الأشياء، فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات، ومن أنكر ذلك كفر. والخبير من أسماء الله سبحانه. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين، متساعدين، متعاضدين، متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو كان ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية الكريمة. إن من أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما. ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب، بل على النفس. فلهذا قال شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أن القيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عنه. تعتبر هذه الآية منهجا للنزاهة، فهي تربي المسلم على أن العدل قيمة مطلقة لا تخضع للظروف، وأن ثبات الإنسان على الحق رغم ضغوط القرابة والهوى هو مقياس التقوى الحقيقي وعلامة كمال الإيمان، أن التربية الحقيقية تقتضي تدريب النفس على مخالفة الهوى، خاصة في لحظات الغضب أو التنافس أو حب الانتصار للنفس، فالعدل يتطلب مجاهدة دائمة للهوى. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي يونس وهود.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي يونس وهود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن

واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.